من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد إمام حضرتك ولسان حجتك وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود ومنبع الفضائل والجود تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت وعلى أهله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله لا تخلفني عهدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، فهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم، الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف القدم، الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وآمر أن يصلى عليه ويسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ابو صار دم الفاتك
1: ابو صار دم الفاتك
2: ابو صار دم الفاتك
0: الدنيا تقلو الاهالي
3: قتلوا عبده
4: مين
3: حد العين
5: خطفوا جميلي
3: قتلوا عبده
5: هيدي جميلي
4: قتلوه
0: كيف قتلوه
6: سمعت هاي اذن يمكن

0: الساعة الآن 7:00 صباحا. ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 فورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس 7:00 صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي سادتي بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. نبدأ وياكم على الهواء مباشرة أولى لقاءتنا الإخبارية لهذا اليوم في متابعة لأبرز الملفات والتطورات. نكون أولا مع عناوين ملفاتنا في يوم جديد لهذا الصباح. غسيل الكلى تحت ضغط تشغيلي هائل في قطاع غزة. شروط أمام القوة الشرطية الجديدة في القطاع تمتد للثوابت. وفي الولج 100 عائلة مهددة بالتهجير. تفاصيل هذه الملفات سيداتي سادتي تأتيكم تواليا في يوم جديد، نحييكم ونرحب بكم.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.

أهلا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. سنبدأ يوم جديد لهذا الصباح من قطاع غزة، حيث يواجه مركز هند الدغمة لغسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس ضغطا تشغيليا حادا وغير مسبوق جراء استمراره في تقديم الخدمة لأكثر من 200 مريض بالفشل الكلوي وفدوا من مختلف محافظات قطاع غزة، وذلك في ظل نقص حاد في المستهلكات الطبية والأدوية وتداعي الإمكانيات المتاحة بفعل عدوان جيش الاحتلال المستمر والمتواصل على القطاع. ورغم الأزمة الخانقة أجرى هذا القسم في مجمع ناصر الطبي 2159 جلسة غسيل كلى خلال النصف الأول من عام 2026 عبر كادر طبي وتمريضي يضم 5 أطباء و21 ممرضا عملوا على مدار الساعة للحد من تدهور أجساد المرضى المنهكة. حجم الإقبال والضغط على الخدمة يتضاعف طرديا مع شح الأجهزة والمستلزمات العلاجية، هذا ما قاله مصدر طبي في غزة، مشيرا إلى أن ظروفا قاسية أسفرت عن فقدان عدد من المرضى لحياتهم نتيجة تعذر توفير كامل متطلبات الرعاية الحيوية لهم. وشددت كذلك المصادر الطبية على أن جلسات غسيل الكلى في قطاع غزة تعد الفاصل الوحيد بين حياة المرضى والموت، وأن أي اضطراب في توفير المستهلكات أو تعطل الأجهزة يهدد بكارثة مباشرة على حياة مئات المترددين على المستشفى. وناشدت كذلك وزارة الصحة في قطاع غزة الجهات الدولية والإغاثية بالتدخل العاجل لتزويد قسم غسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي بالأجهزة والأدوية اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وتفادي المزيد من الفقد.

وتشير تقديرات طبية إلى أن عدد مرض الفشل الكلوي في قطاع غزة كان يتجاوز 1000 مريض قبل اندلاع حرب الإبادة، بينما يقدر عدد المرضى الذين ما زالوا يتلقون جلسات الغسيل حاليا بنحو 700 في ظل غياب بيانات رسمية محدثة تفسر أسباب هذا التراجع، ما إذا كان مرتبطا بالوفيات أو بالنزوح أو بتعذر الوصول إلى العلاج.

0: كانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريرا في تموز يوليو الماضي حول معاناة مرضى الكلى في قطاع غزة، أشارت فيه إلى أن هنالك العديد من الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريق حصول هؤلاء المرضى على الخدمة الطبية اللازمة والمناسبة لحالاتهم في مختلف مناطق القطاع. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نرحب باستشاري أمراض الكلى في مجمع الناصر الطبي بخان يونس الدكتور رائد مصلح. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: أهلا وسهلا بك والمستمعين. نحييك ونرحب بك ونشكر لك انضمامك لنا. الحديث عن يعني جلسات غسيل كلى على مدار الساعة في مركز هند الدغمة لغسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي، هل هذا من باب المبالغة دكتور، أم أن هذا الواقع هو يعني ما يفرض نفسه على هؤلاء المرضى في قطاع غزة؟
1: نعم، هو بصراحة هذا الواقع المريض الذي نعيشه في قطاع غزة، وخاصة ما يعني مرضى الكلى، مرضى غسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي، حيث من بداية الحرب على قطاع غزة وهناك نقص حاد في الأدوية المهمة جدا والأساسية لمرضى غسيل الكلى. بعض هذه الأدوية منقطعة تماما وغير موجودة في وزارة الصحة وغير موجودة في قطاع غزة في الصيدليات الخاصة، لذلك المرضى يعانون كل معاناة من نقص هذه المواد التي تؤثر على نسبة الدم لدى المرضى، حيث أنهم يعانون من فقر الدم المستمر، حيث أن الهيموجلوبين لا يتجاوز 7 ملغرام في جرام عند كل مريض، وبالتالي المرضى بحاجة ماسة إلى هذه العلاجات اللازمة لتحسين حالتهم الصحية في مجمع ناصر الطبي. نعم،
0: هل تلجؤون فعلا إلى غسيل كلى متواصل يعني على نعم. مدار الساعة؟
1: نعم، نحن نعمل بواقع 3 شفتات يوميا، وهذا يعني أوفر بالنسبة للمكان، لأنه المكان معروف معدد بساعات العمل، وحينها يصبح إكسباير لا يستطيع أن يتم عملية الفلتريشن أو عملية الغسيل الدموية بصورة جيدة للمريض، فبالتالي يكون هناك كبير على الأجهزة وعلى التمريض وعلى الطاقم الطبي جميعا وعلى الطباء. فنحن يعني لدينا حوالي 250 مريض يخضعون لعملية الدايلز الدموية بواقع 3 جلسات أسبوعيا 4 ساعات في كل جلسة، فبالتالي نحن نستطيع أن نقدم الخدمة الكاملة للمرضى، حيث نقلص عدد الساعات أو عدد الجلسات في الأسبوع حتى يتم التعامل مع جميع المرضى وعمل لهم دايلز دموية.
0: في تقارير سابقة دكتور كان هنالك إشارة إلى أن عدد يعني من يضطرون إلى غسيل الكلى في قطاع غزة يقدر 1000 قبل بداية الحرب، بعد العدوان تقلص العدد إلى 700. ماذا يمكن أن نفهم من هذه الأرقام؟ هل كان هنالك ضحايا بفعل نقص الإمكانيات لدى وزارة الصحة في قطاع غزة ولدى المستشفيات والمراكز الطبية مما أدى إلى فقدان العديد من مرضى الكلى لحياتهم؟
1: نعم، هو في الواقع قبل بداية الحرب كان هناك حوالي 1000 أو أكثر مريض يخضعون لعملية الغسيل الكلوي، ولكن في خلال الحرب تم فقدان 700 مريض، وذلك بسبب عدم عمل لهم جلسات دايلزة جيدة، حيث كان يخضع المريض لجلستين أسبوعيا بواقع 2 ساعة، وهذا عمليا أو علميا كأنه لم يتلقى العلاج عن طريق الدايلزة الدموية، ففقدنا الكثير من المرضى. ولكن الآن أصبح العدد أيضا 1000 مريض، وذلك بسبب النزوح المستمر وبسبب انتشار العدوى وبسبب أمراض أخرى في خلال الحرب، في بعض الأمراض الجلدية والأمراض الباطنية لم تكن منتشرة قبل الحرب، وبالتالي تضاعفت أعداد مرضى الفشل الكلوي وغسيل الكلى أثناء الحرب. فالمرضى الذين فقدناهم في خلال الحرب 700 أتوا يعني أصيب آخرون بدلهم حوالي 700 أو 800 مريض بالفشل الكلوي المزمن ومما أدى إلى الفشل الكلوي المرحلة النهائية والخضوع للدائرة الدموية كي نستطيع معالجة هؤلاء المرضى.
0: في ظل هذه المعادلة دكتور رائد مصلح، إقبال وضغط كبير على الخدمة وشح الأجهزة والمستلزمات العلاجية، ما هو الحل المتوفر لديكم كأطباء واستشاريين لإنقاذ حياة مرضى الكلى في قطاع غزة؟
1: نعم، هو لجأنا في بداية الحرب إلى تحويل هؤلاء المرضى خارج البلاد لتلقي عملية العلاج عن طريق الدائرة الدموية، عندما كانت الأجهزة شحيحة والأطباء يعني لا يستطيعون أن يقدمون الخدمة المتواصلة للمرضى بسبب نقص الأجهزة التي تتم من خلالها عملية الدائرة الدموية، فبالتالي تم تحويل جميع هؤلاء المرضى. فيما بعد تحسن الوضع نوعا ما، ولكن نقص الأدوية مثل إبرة الأوريثروبيسين وديكربونات الصوديوم التي هم مهمين جدا لإتمام عملية الديلزة، هناك نقص حاد في هذه الأدوية، فبالتالي نلجأ أحيانا إلى يعني نقل الدم إلى هؤلاء المرضى. يوميا هناك 20-30 وحدة دم يتم نقلها للمرضى داخل الديلزة، وهناك أيضا مرضى يحتاجون إلى زراعة كلى وبالتالي يتم تحويلهم للخارج، ولكن بسبب طبعا إغلاق المعبر هؤلاء المرضى ما زالوا ينقصون في قطاع غزة، ما زالوا يقضوا لعملية الديلزة، هم بحاجة ماسة إلى السفر بصورة عاجلة لإتمام عملية زراعة الكلى وتحسين وضعهم الصحي.
0: لو كنت صاحب قرار دكتور رائد مصلح، ما هو القرار الذي تتخذه في هذه اللحظة لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى في قطاع غزة مرضى الكلى؟
1: صراحة نحن نشهدنا جميع الجهات المعنية والمختصة في هذا الموضوع هو توفير العلاج وبصورة سريعة جدا جدا لهؤلاء المرضى، حيث يعني نحن يوميا تقريبا نفقد بعض المرضى بسبب نقص العلاج، وبالتالي نحن نطالب إما توفير العلاج إما تحويل هؤلاء المرضى لزراعة الكلى في الخارج وبصورة عاجلة. فنحن نفتقر إلى بعض الأدوية المهمة جدا وبعض المعدات الطبية التي تساعد في تحسين حالة المريض، ولكن للأسف لا نستطيع تقديم الخدمة الممتازة للمريض كالسابق، فبالتالي نحن نطالب بتوفير هذه العلاجات، فتح المعبر لإتمام عملية زراعة الكلى لبعض المرضى. هناك مرضى كثيرون ليس بحاجة لزراعة كلى، ولكن بحاجة مهمة جدا وهي خزعة من الكلى لتشخيص المرض وإعطائه العلاج المناسب.
0: كم عدد من حياتهم مهددة دكتور رائد مصلح في هذه المرحلة، والذين تعتقدون أن خروجهم إلى خارج قطاع غزة بات أمرا ملحا؟
1: والله الصراحة إذا لم يتوفر العلاج اللازم لهؤلاء المرضى فعليهم الذهاب أو السفر إلى دولة أخرى لتلقي هذا العلاج، يعني غير معقول أن يكون هناك نقص حاد في الأدوية لمرضى غسيل الكلى. مريض غسيل الكلى يأتي المريض يعني رقم 2 بعد مرض السرطان، فيجب العناية الممتاز ويجب الاهتمام بهؤلاء المرضى وتوفير لهم العلاج وتوفير لهم كل ما يتطلبوه لتحسين حالتهم الصحية.
0: يعني أنت تتحدث عن كل مرضى أو المرضى الذين تفضل
1: دكتور؟ جميعهم يعانون حتى من المواصلات، الوصول إلى المستشفى هذا بحد ذاته صعب جدا ومشقة للمريض، حيث أنت تعلم جميع المرضى يخضعون يعيشون في خيام ودرجة الحرارة عالية جدا، المواد يعني المواد التموينية غالية جدا، يعني الطعام والغذاء بالنسبة لمريض الكلى مهم جدا وهو لا يستطيع أن يقوم بشراء هذه الخضروات والفواكه، يعني الحالة الصحية والحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية للمريض سيئة جدا. يعني بعض المرضى كنت في لقاء على الجزيرة يأتي على كارة ويصطحب بحوزته جرة أكسجين، لأنه المواصلات التي مؤمنة أو الباصات المؤمنة من قبل وزارة الصحة أو من قطاع خاص لجلب المرضى إلى المستشفى لا تستطيع الجلب أو تحميل جميع المرضى من أماكنهم، حيث أنهم موزعون وفي مخيمات عدة، فلا تستطيع وسائل النقل إحضارهم جميعا، فبعضهم يأتون على حسابهم الشخصي. هناك مريض يأتي على كارة وبيصطحب بحوزات جارة أكسجين لكي يستنشق الأكسجين طول الطريق، ف فالمرضى يعانون كل المعاناة للأمانة، يعني وضع

جديد من رايا اف ام ورايا تي في. في تقارير نشرت مؤخرا من قبل مراكز دراسات وابحاث في دولة الاحتلال تكشف ان هنالك شروطا توضع امام القوى الشرطية التي ستعمل في قطاع غزة تحت قيادة لجنة التكنوقراط. هذه الشروط لا تكتفي فقط بمنع الانتماء السياسي إلى أي تنظيم فلسطيني خاصة حركة حماس، وإنما تطالب المرشح بالانضمام لهذه القوة بأن يوقع على إقرار بأن غزة هي موطنه الدائم، ومعنى ذلك أنه يتخلى عن أي مطالبة بحق العودة، وأن يرفض شعار من النهر إلى البحر، وأن يلتزم بما يسمى بالتعايش السلمي مع إسرائيل وإنهاء الصراع. المقترح أيضا يذهب مباشرة إلى جوهر قضية اللاجئين، إذا دعوا إلى تحديد المرشحين المسجلين لدى الأونروا وإجبارهم قبل دخول الخدمة الشرطية على تسليم الوثائق التي تعرفه كلاجئ والتوقيع على التخلي عن صفة اللاجئ الفلسطيني وتقديم طلب لشطب أسمائهم وأسماء أفراد أسرهم من سجلات الأونروا، ثم الحصول على وثيقة تثبت أنهم مقيمون دائمون في غزة. وهنا لا تعود المسألة مجرد شروط للالتحاق بجهاز الشرطة، بل تتحول إلى مشروع سياسي يستهدف إعادة صياغة هوية الفلسطيني وتصفية قضية اللاجئين وضرب حق العودة من بوابته الأكثر حساسية، قطاع غزة حيث يعيش أكثر من 1.5 مليون لاجئ في هذه المرحلة. وإذا كانت هذه الأفكار تطرح اليوم بوصفها شروطا لتشكيل قوة أمنية في قطاع غزة، فإن خطورة هذه الخطوة تتجاوز هذه القوة نفسها، لأنها تكشف عن تصور أوسع لما يراد أن تكون عليه غزة في مرحلة ما بعد حرب الإبادة، ليس فقط إعادة ترتيب البنية الأمنية والسياسية، وإنما إعادة تشكيل البيئة الاجتماعية والسياسية التي حافظت على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة.

سنفرد تفاصيل أوفى سيدتي سادتي لهذه المسألة الهامة والتي تتعلق بشروط تمسو الثوابت الوطنية الفلسطينية. قيل إنها توضع أمام الالتحاق أو أمام الراغبين بالالتحاق في القوة الشرطية الجديدة في قطاع غزة المفترض أن تعمل تحت قيادة لجنة إدارة غزة أو ما تعرف بلجنة التكنوقراط، ولكن في لقاءاتنا الإخبارية القادمة من قطاع غزة سنتوجه إلى الضفة الغربية. وبحسب تقرير لجمعية عير عميم الإسرائيلية فإن أوامر هدم تستهدف 56 مبنى سكنيا و16 منشأة أخرى في قرية الولجة قرب بيت لحم. بعض تلك المنشآت أقيمت قبل نحو 20 عاما، ومن بينها مدرسة تضم الصفوف من الأول وحتى التاسع. ما تسمى بالإدارة المدنية أصدرت خلال 4 أشهر سابقة 72 أمرا تنفيذيا ضد مباني سكنية ومنشآت أخرى في الجزء الغربي من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بينها عشرات المنازل والمدرسة الوحيدة في القرية. وبحسب تقرير جمعية عير عميم فإن الأوامر تستهدف نحو 100 أسرة على

0: الأقل باتت مهددة بفقدان منزلها، وتلك المباني تضم 162 وحدة سكنية على الأقل، معظمها لا يزال قيد الإنشاء. نرحب سيداتي سادتي برئيس مجلس قروي الولجة الأستاذ خضر الأعرج، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير للمستمعين.
0: نشكر لك انضمامك لنا أستاذ خضر الأعرج. كيف يمكن أن تصف الحال في الولجة بعد أن وصلت يعني أعداد المباني المهددة بالهدم إلى أكثر من 70، والأسر المهددة بالإخلاء والمبيت في العراء وصلت إلى 100؟
1: يعني هي الهجمة الإسرائيلية المكثفة على الولجة والتي ليست بجديدة، يعني الولجة مستهدفة منذ يعني منذ النكبة منذ عام 48 وكسرت معظم أراضيها، واليوم نحن موجودون على جزء من هذه الأراضي بعد عام 67 اللي كون عليها القرية الجديدة الولجة الجديدة الموجودة حاليا، ولكن الاحتلال يعني لم يترك كان في حالها. بداية طلع جزء من أراضي القرية واعتبر هذا الجزء أنه يتبع لبلدية الاحتلال في القدس، ونفذ عليه أوامر هدم ومنع بناء ويعني يعني بشتى أنواع وأصناف المعطلة هذه المنطقة. في 2006 أحاط القرية بجدار الفصل العنصري وعزل آلاف الطنمات خلف هذا الجدار، لم يتبقى الجزء البسيط من يعني حوالي 2000 دنم من الأرض الأصلية لكرة الواجهة اللي هي 18 دنم، لم يتبقى سوى 2000 دنم في داخل حدود يعني داخل الجدار منطقة الجدار. مدخل وحيد للقرية اللي هو عبر مدينة بيت جالة من جهة الجنوب. يعني الولجة محاطة بالاستيطان، وفي مدخلها مستوطنة رأس بيت جالة هارجيلو، وجهة الشرقية في مستوطنة جيلو بصلية اللي على جزء من أرض الولجة وأرض بيت جالة منطقة الموجودة في المنطقة. اليوم يعني منذ 7 أكتوبر هدم عشرات المنازل سواء في منطقة القدس أو في الإدارة المدنية. قبل حوالي يعني شهرين بدأت الحملة المكثفة على معظم المباني في المنطقة، منطقة مصنفة جيم، وهي معظم يعني أراضي القرية. لا يوجد أن احنا يعني منطقة تجاوز 0.5% من أراضي الواجهة تقريبا 90 دنم، والباقي تعتبر مناطق جيم حسب تصنيفات أوسلو. فمعظم المناطق معظم المباني مباني يعني وبيوت القرية موجودة في تلك المنطقة. في بيوت يعني أنذر يعني كانت مبنية قبل 20 عاما، ومنها مباني قبل 10 سنوات، ويعني عدة سنوات في مباني موجودة.
0: نتحدث أستاذ خضر أيضا عن مبنى المدرسة الوحيدة في
1: طبعا المدرسة الوحيدة. احنا يعني الواجهة تثبتنا في الموضوع، يعني أصرينا يعني احنا على وجود منذ البداية وجود مدرسة لوكالة الغوص، كون يعني معظم أو كل السكان أهل القرية هم لاجئين، فكانت لا يوجد يعني مبنى المدرسة، كانت مشتتة في عدة غرف صفية مستأجرة في عدة بنايات. على نفقة أهل القرية تم شراء الأرض وبناء بناء المدرسة في 2003 بداية 2003، وتم تأجيرها في 2008 إلى وكالة الغوص. اليوم يعني تتحكي عن أكثر من 20 سنة هاي المدرسة موجودة الوحيدة اليوم بنزروها، اللي يعني بتحوي طلاب من الصف الأول التاسع من يعني أولاد وبنات مختلطة، ولا يوجد غيرها في داخل القرية. يعني الطلاب إذا يعني طبعا لا تكفي لكل أهل القرية، فالجزء الآخر من الطلاب يذهبون لبيت جالة أو المنطقة المجاورة لتلقي تعليمهم في مدارس خاصة ومدارس حكومية. وبعد الصف التاسع يتوجه الطلاب إلى المدارس في بيت جهل، وهي المدرسة الوحيدة في داخل القرية. يعني كانت حجة التقارير الاستيطانية يعني ضد الواجهة أن يوجد فيها مباني مرتفعة والإسكانات. المدرسة عبارة عن طابقين يعني، وبنية قبل 20 عام، يعني لا يوجد حجة في هذا الموضوع حسب يعني ما يدعون.
0: من يدعي ذلك هي جمعيات استيطانية كما فهمنا أستاذ خضر العرج.
1: جمعيات استيطانية، جمعية رجافيم، وحرضت ضد حتى يعني حتى استدعوا الإدارة المدنية على الكنيسة الإسرائيلي، وحققوا يعني لماذا كل هذا البناء في داخل الولاجة، ويعني كيف سمعوا لهذا البناء. يعني أصبح الموضوع كنا يعني الولجة هي يعني خرجت خلف الجدار، ما هي الولجة محاطة بجدار الفصل العنصري، المباني كلها في داخل منطقة الجدار، المنطقة التي حددوا فيها هذه حدود القرية اللي هو حدود الجدار. الأراضي خارج الجدار ما يعني لا يستطيع حتى المزارعين الوصول إليها، يعني لا يستطيعون قطف ثمار الزيتون، لا يستطيعون الوصول إليها لحراسة الأرض أو الاعتناء بها. يعني نحن نتحدث عن منطقة داخل حدود ما يعني محاصة بجدار فصل عنصري. انت يعني ما خرج السكان خارج هذه المناطق في البناء، ومع ذلك يدعون ان هذا التوسع في البناء ويعيق المستوطنات، بناء المستوطنات الاسرائيليه. هدف الاستيطان الاسرائيلي هو ربط مستوطنات القدس بتجمع الاسرائيلي في جوشعة صيون، وبدايه لهذا الموضوع هي اراضي الواجهه، ويريدون الاستيلاء على هذه الاراضي. فالواجهه هي مقدمه لكل منطقه الترغيف الغربي لاقامه هذا الاستيطان. هم يعني بدعوا في ادعاءات خاطئة أو ادعاءات باطلة، أصحابها موجودين سواء داخل الجدار أو خارج الجدار، أصحابها موجودين. الأرض معمرة مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، ومع ذلك يحاولون بشتى الطرق الاستيلاء عليها وإقامة المستوطنات عليها.
0: ماذا بخصوص المخطط الهيكلي المجمد منذ أكثر من 5 سنوات أستاذ خضر العرج بالنسبة لقرية الولجة؟
1: مخطط هيكلي يعني الإسرائيليين كان قبل 7 أكتوبر كان يعني موجود في مراحل النهائية طبعا من قبل الإسرائيليين، يعني هو في منطقة جيم، ولكن تم يعني اليوم رفض هذا المخطط أو تغيير، حتى تغيير ما يعني ما كان موجودا قبل 2021. هذا يعني الموضوع يعيق يعني التمدد الطبيعي للسكان، يحاول الحد من البناء. يعني الهدف منه هو يعني الضغط على السكان لعدم البناء وتأجير الناس من أراضيها. يعني هذا كله يعني غير مبرر. هذه القرية موجودة، طبقة موجودة سواء مخطط هيكلي أو بغير مخطط هيكلي.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ خضر الأعرج رئيس مجلس قروي الولجة. نصل بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي أفام ورأي تي في. أنقل لكم تحية أحمد العجولي كان معنا في هذا الصباح في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني. بقي سيداتي سادتي أن ننوه إلى أن برنامج مع الناس سيتعذر بثه في هذا الصباح بسبب وعكة صحية ألمت بزميلنا أحمد عياش. نتمنى له دوما الصحة والسلامة، ونتمنى لكم كذلك مفور العافية. سيداتي سادتي تقبلوا في الختام تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير في أمان الله وحفظه.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 كورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على راي أف أم.
5: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا العالمية وفي أوراق الصحافة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. في أبرز وأهم العناوين وفي الصحافة المحلية: إصابات بالاختناق في مخيم دهشة والاحتلال يقتحم بلدات شرق بيت لحم. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهشة جنوب بيت لحم، وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما حطمت زجاج مركبات تعود لمواطنين. في أبرز العناوين أيضا: إصابة 6 مواطنين خلال هجوم لمستوطنين إرهابيين في وادي الرخيم. هذا وكما أصيب 6 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي خلال هجوم لمستوطنين مساء أمس في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة أن مواطنا أصيب برصاص مستوطن من مستوطنة سوسيا المقام على أراضي المواطنين الذين هاجموا المنطقة، كما أصيب 5 مواطنين آخرين بينهم نساء بردود وجروح عقب الاعتداء عليهم بالضرب من قبل المستوطنين. وفي اعتداءات المستوطنين أيضا ويهاجمون مسجدا في بلدة إذن غرب الخليل، وقوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين. هذا وكما هجم مستوطنون أمس المواطنين أثناء تواجدهم عند مسجد النبي صالح في حي الجليطة ببلدة إذن غرب الخليل واعتدوا عليهم بالضرب. وذكر مصدر صحفي أن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال هاجموا محيط المسجد شرق إذن واعتدوا على المواطنين بالضرب وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، كما اعتقل جنود الاحتلال 7 مواطنين عقب إخراجهم من المسجد وإطلاقهم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام. في أبرز العناوين والأخبار: وقائد القيادة المركزية الأمريكية يزور الأراضي المحتلة لبحث ملفات غزة وإيران. وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر إلى الأراضي المحتلة أمس في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع ما يسمى برئيس الأركان لدى الاحتلال يال زمير وعدد من كبار مسؤولي جيش الاحتلال، تركز على التطورات المتعلقة بغزة وإيران. مسقط تؤكد إيجابية المحادثات، وطهران تربط فتح هرمز بتلبية واشنطن لشروطها. كشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز، ومضيها في مسار إيجابي وبناء، في حين ربطت طهران إعادة فتح الممر المائي بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروطها وتغيير سلوكها. فقد قالت وزارة الخارجية العمانية أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. الرقابة المالية بديلا عن العزل، هذا هو سلاح الديمقراطيين الجديد ضد ترامب. أفادت أربعة مصادر لوكالة رويترز بأن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي الذين يتأهبون لاحتمال انتزاع الأغلبية يعكفون على وضع استراتيجية تحقيق موسعة لاستهداف الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب بدلا من السعي إلى عزله على الفور. وقالت المصادر المطلعة على المناقشات إن الديمقراطيين البارزين في مجلس النواب ومساعدي اللجان بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الوثائق للحصول على سجلات من الكيانات المرتبطة بدائرة ترامب السياسية والتجارية. في أبرز الأخبار أيضا مستمعينا، وفي أوراق الصحافة، 50 طفلا وطفلة من القدس يستعدون للمغادرة إلى المغرب للمشاركة في المخيم الصيفي السنوي. يستعد 50 طفلا وطفلة من القدس للمغادرة إلى المملكة المغربية للمشاركة في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف خلال الفترة ما بين 12 إلى 26 من آب 2026 تحت رعاية رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس. هذا واختتمت التحضيرات لدورة 17 للمخيم التي تحمل اسم منارة السلام بإسدال الستار على فعاليات المخيم النموذجي التي توزعت بين فضاءات المركز الثقافي المغربي بيت المغرب في البلدة القديمة بالقدس ومدرسة الحسن الثاني في وادي الجوز، وشملت تدريبات الفريق الرياضي لكرة القدم للذكور وكرة السلة للإناث إلى جانب تشكيل المجموعة الفنية والمواهب. إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس، كما أصيب 15 مواطنا بالاختناق مساء أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال اتجاه المواطنين. الاحتلال ينصب حواجز طيارة في محيط مخيم طول كرم وسط إطلاق كثيف للرصاص. هذا وعززت قوات الاحتلال مساء أمس انتشارها في محيط مخيم طول كرم ونصبت حواجز عسكرية طيارة على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم، أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والمركبات ومنعها من المرور. وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أوقفت المركبات والمواطنين ودققت في هويتهم وسط انتشار مكثف لآلياتها في المنطقة. نصل معكم مستمعينا للختام في أوراق الصحافة، وهذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. للمزيد مستمعينا على رأس الساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار، كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة، إلى اللقاء.
7: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس.
8: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء من رايا اف ام. الاحتلال يجدد إطلاق النار ويقصف بالمدفعية عدة مناطق في قطاع غزة، شملت خان يونس ورفح ومدينة غزة ومخيم البريج، واستهدفت خيام النازحين ومناطق سكنية. فرق الدفاع المدني تتمكن من انتشال رفات 19 شهيدا من تحت أنقاض بناية سكنية مدمرة في مدينة غزة بعد عمليات بحث استمرت 4 أيام. حركة حماس تطالب الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب والانتقال للمرحلة التالية. الكشف عن مناقشات أمنية أجريت مؤخرا في تل أبيب بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية. مصادر إخبارية عبرية تفيد بأن رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش أوعزا ببدء أعمال البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح في قرار صدر بالتزامن مع المصادقة على إدخال القوات الدولية إلى غزة. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل تل أبيب في زيارة استمرت عدة ساعات، بحث خلالها مع كبار مسؤولي جيش الاحتلال التطورات في غزة وإيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستواصل ممارسة أقصى درجات الضغط في التعامل مع الملف الإيراني بالتوازي مع العمل على استخراج أكبر قدر ممكن من النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط. وزارة الحرب الأمريكية تطالب بتسريع إنتاج الأسلحة للمساعدة في تجديد مخزونها من الذخائر، بما في ذلك تلك التي استنفذت في الحرب المستمرة مع إيران. إخماد حريق اندلع فجرا في إحدى المنشآت التابعة لمصفات أرامكو السعودية في منطقة جازان دون تسجيل إصابات. وزير الخارجية التركي يقول إن دولا في المنطقة أبدت رغبتها في الانضمام لاتفاقية الدفاع التي وقعتها بلاده مع باكستان والسعودية، مرجحا انضمام مصر لها قريبا. انتهى الموجز. المزيد من الأخبار والتفاصيل على رايا.بس. في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

نفذ أي خدمة عليه، مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رايا اف ام ترافقك اينما كنت، على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم، نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
2: موجز الأنباء من راية FM، أهلا بكم. مستوطنون يقدمون على إحراق مسكن في مسافة رياض طاجة جنوب الخليل، وآخرون يسرقون جرارا زراعيا من قرية بيت مرين شمال نابلس. الاحتلال يجدد إطلاق النار ويقصف بالمدفعية عدة مناطق في قطاع غزة، شملت خان يونس ورفح ومدينة غزة ومخيم البريج. الدفاع المدني يتمكن من انتشال رفات 19 شهيدا من تحت أنقاض بناية سكنية مدمرة في مدينة غزة بعد عمليات بحث استمرت 4 أيام. حركة حماس تطالب الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب والانتقال للمرحلة التالية. الكشف عن مناقشات أمنية أجريت مؤخرا في تل أبيب بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية. مصادر إخبارية عبرية تفيد بأن رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش أو عزاب بدء أعمال البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح في قرار صدر بالتزامن مع المصادقة على إدخال القوات الدولية إلى غزة. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل تل أبيب في زيارة استمرت عدة ساعات، بحث خلالها مع كبار مسؤولي جيش الاحتلال التطورات في قطاع غزة وإيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستواصل ممارسة أقصى درجات الضغط في التعامل مع الملف الإيراني. وزارة الحرب الأمريكية تطالب بتسريع إنتاج الأسلحة للمساعدة في تجديد مخزونها من الذخائر، بما في ذلك تلك التي استنفذت في الحرب المستمرة مع إيران. إخماد حريق اندلع فجرا في إحدى المنشآت التابعة لمصفاة أرامكو السعودية في منطقة جازان دون تسجيل إصابات. انتهى الموجز. المزيد من الأخبار والتفاصيل على راية.بي.أس. إلى اللقاء.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه سارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
4: يا أحلى منه.
3: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم تجمع كل الأذواق.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

يسعد صباحكم مستمعينا بكل الخير عبر أثير إذاعة رايا أف أم. يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة. صباح الخير لكل متابعينا، لكل المستمعين من وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا. حلقة جديدة من أحلى صباح وأحلى صباح معنا ومعكم عبر رايا أف أم.

0: الشمس.
1: أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي فخر الصناعة الوطنية وبرعاية ملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف، مجمع سيلة الظاهر شداد الشني إكسترا البريق، بنك القاهرة عمان. صباح الخير لكل المتابعين، لكل حدا كمان موجود معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واللي كمان عم بيبعثوا لنا من خلال الواتساب. صباحكم خير قاسم سلامة، يسعد صباحك، ومصطفى يسعد صباحك، سائد صباح الخير، وأم حسن يسعد صباحك، سعيد مخلوف صباح الخير، وميمونة عياد يسعد صباحك.

علاء، يسعد صباحك وصباح الخير لكل متابعينا وكل المستمعين، ومنبدأ معكم من نهار جديد ويوم جديد وصباح جديد. إن شاء الله كلياته خير، وإن شاء الله بداية هذا الأسبوع تكون خير على الجميع.

عايشة، يسعد صباحك وصباح الخير لكل اللي عم بنضموا معنا بهاللحظات كمان من خلال رايا تي في، وما تنسوا كمان على الموقع الرسمي رايا.بي.اس كل شيء جديد موجود من خلال الموقع، ونزلوا التطبيق على هواتفكم الذكية، وما تنسوا تفعلوا زر الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد على هواتفكم.

دائما الصباح بنحكي هو بداية لشيء جديد، بداية ليوم جديد، بداية لكل شيء أنا ممكن يعني أقرر أبلش فيه بيبدأ من الصباح، لما أنا أخطط، لما أنا أقرر، لما أنا أطلع من بيتي لحتى أوصل للمكان اللي بدي أتوجه له، سواء مكان العمل أو أي مكان أنا متوجه له عشان أنا أحقق شيء بدي أوصل له وهدف بدي أوصل له. فدايما بنحكي خلي الصباح يكون بتفاؤل لحتى يمشي معكم كل شيء إن شاء الله على خير ويبدأ يومكم بابتسامة. من شربة الماية شروق، يسعد صباحك ومنار صباح الخير، ويعني منحب كل اللي عم بيبعتوا لنا كمان واللي معنا على السماع يبلشوا يومهم بابتسامة لحتى يمضى كل نهاركم على خير إن شاء الله.

صباح الخير لكم، صباح الخير لكل اللي انضموا معنا بهاللحظات. صباح الأحد، يعني اليوم نصنا لسه عايش بأجواء الويكند، والنص الثاني بلش يحسب كم يوم ضايل ليوم الخميس أو ليوم الجمعة الجاي. بتحس الويكند بسرعة بمشي. كثير من الأشخاص يعني ما بيبدأ معهم الصباح بهالطاقة الحلوة، أو ما بيبدأ بكامل طاقته، خاصة مع الشوب ودرجات الحرارة المرتفعة. ولكن بدنا نحاول نتخطى كل هاي الأمور، ونحاول ناخد الشيء الإيجابي من صباحنا، ونتطلع على الشيء الإيجابي لحتى إحنا نجدد هاي الطاقة ونشحنها.

بحكيلنا الحر ممكن يسرق منا التركيز, وإذا اليوم حسيت حالك بتنسى بسرعة أو مش قادر تركز بشغلة بسيطة ممكن الحر يكون واحد من الأسباب. لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة الجسم ببذل مجهود أكبر لحتى يحافظ على حرارته, وهذا ممكن ينعكس على التركيز والطاقة والأداء, خصوصا إذا كنا مش شاربين مي كفاية وقاعدين تحت الشمس لفترات طويلة. عشان هيك بأيام الصيف الحارة ما تنسوا العطش يوصل لمرحلة قوية, خلوا المي جنبكم, اشربوا على فترات, وحاولوا تخففوا التعرض المباشر للشمس بوقت الذروة.

بالمناسبة بحكي لنا إذا حسيتوا اليوم مخكم لسه ما اشتغل بأول ساعة من الصبح ما تستعجلوا عليه، يمكن مش كسل، يمكن هو محتاج مي وشوية ظل وقهوة محترمة. لعشاق القهوة اللي كمان ما بيسألوا هي حر هي سخنة هي باردة، المهم الصباح مربوط فيها قهوة فيروز وأجواء جميلة إن شاء الله بتكون ببيوتكم كلكم، وكل حدا متجه لمكان عمله كمان ربنا يبعث لك الخير. عودة يسعد صباحك وسامح أبو أسعد صباح الخير، شروق دياب صباح الخير، منصور يسعد صباحك.

كمان من الأشياء اللي ممكن تأثر على صباحك وتأثر على يومك هي أول شغلة بتعملها أول ما تصحى، وهاي هي اللي ممكن تربطها بشو مزاجك أو شو صار بمزاجك خلال اليوم. شو أول شغلة بتعملها؟ ممكن في كتير مننا أول ما يفتح عيونه أول شيء التليفون، وهاي صارت عادة كتير عند الناس. ممكن في ناس بتروح مباشرة على القهوة، في ناس بتضل خمس دقايق بس ساكتة حتى تستوعب انه انا بلشت نهار جديد، بلشت يوم جديد، وشو عندي مسؤوليات، وتفكر انا شو في علي شغل اليوم.

عايشة بتحكي لنا أنا عن نسكافيه بروح. كل حدا جد إله طريقته الخاصة بكيف يبدأ صباحه، وهو اللي بيتحكم بأنه أنا مزاج اليوم كان تمام ولا مش تمام. في ناس جد يعني بيمشي معهم النهار مش تمام، بحكي لك لأنه أنا الصبح ما شربت النسكافيه، كاسة النسكافيه، أو أنا ما عملت الطقوس اللي بعملها كل يوم الصبح. وهذا اللي بيصير طبعا في أيام رمضان، الناس اللي بضلتوا اليوم معصبة.

أهم شيء ما تخلي أول 5 أو 10 دقائق من يومك هي استعجال وتوتر. بهدوء خليهم هدول لإلك لحتى تركز راسك لحتى تصحصح وتخطط بطريقة صح ليومك لحتى ما تكون طول اليوم أنت معجوع ومخربش وراسك بوجعك. أم كرم يسعد صباحك. رامز عبد الباقي صباح الخير، وصباح الخير لكل اللي عم بنضموا معنا بها لحظات على السماع عبر رايا أف أم، وفي أحلى صباح.

0: ممكن الناس بتربط شهر 8 أو أغسطس بالأشهر المهمة بالنسبة لها. في ناس بتحكي عنه زي شهر 7 كتير طويل، وفي ناس بتربطه بأحداث وأمور كتير ممكن تحصل، ومع أغلب الناس عشان هيك صار من الأشهر اللي بينحك عنها بطريقة كتيرة. إحنا اليوم 9 أغسطس بأول أيام هذا الشهر، الشهر الثامن بالسنة، هو واحد من أكثر أشهر الصيف ارتباط بالعطلات، بالسفر والمصايف. وفي يعني البعض بيحكي، أنتوا بتعرفوا ليش اسمه أغسطس أصلا؟ هو جاي من اسم إمبراطور روماني اسمه أغسطس. وقبل ما يتسمى باسمه الحالي كان اسمه التقويم الروماني اسم مختلف، بعدين تغير تكريمه للإمبراطور أغسطس. وطريف أنه آب أغلب شهور الصيف عندنا العلاقة قوية بذكريات الناس، سفر، أعراس، سهرات، بحر وزيارات، وبنفس الوقت طبعا حر من خل المكيف، أهم فرد بالعائلة. وإحنا بعد الفاصل مستمعينا رح نرجع نكمل معكم محطاتنا من أحلى صباح، خليكم على السماع.
1: بيمشي وهزعل موز لو تمشي.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباحكم من جديد مستمعينا، رجعنا ومنكمل معكم في أحلى صباح عبر إذاعة رايا أف أم. عامر كمامجي، يسعد صباحك وصباح الخير لكل حدا عم بنضم معنا بها اللحظات من خلال الواتساب ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ومستمعينا لكل حدا معنا من خلال الواتساب، صباح الخير، وكل حدا موجود معنا على الانستغرام ومن خلال رايا تي في، من خلال الموقع الرسمي رايا دوت بي اس. يسعد صباحكم الناس المتوجهين لمكان عملها، يسعد صباحكم الناس اللي في بيوتها عم تسمعنا، وبأحلى صباح، صباحكم خير. وبرنامجنا برعاية شركة الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية، ملحمة ومشاوي الزغلول، دير شرف، ومجمع سيلة الظاهر شداد، الشيني أكسترا البريق، وبنك القاهرة عمان.

0: سائد بيحكي لنا أفطرنا اليوم حمص الجنيدي فخر الصناعة الوطنية. والله يا سائد. أم عماد يسعد صباحك. وثريا صباح الخير. أم الصادق صباح الخير. على سيرة شفته على مفرق بيته لا حكاني ولا حكيته, بحكي لك العالم والمشاهد اللي صرنا نشوفها ببيوتنا بكل بيت حدا فينا انه نكون قاعدين جنب بعض وكل واحد بعالم لحاله. يمكن من اكثر المشاهد اللي صرنا بنشوفها العيلة كلها بنفس المكان بس كل شخص ماسك تليفونه, الأم بتتصفح والأب بقرأ أخبار, واحد بيحضر فيديو والتاني بيرد على الرسائل, والنتيجة إنه إحنا موجودين مع بعض جسديا بس مش بالضرورة عم نقضي وقت حقيقي مع بعض. الغريب إنه التكنولوجيا ربطنا من ناس بعاد لكنها بنفس الوقت ممكن تاخد من وقتنا مع الناس اللي قاعدين جنبنا.
1: شفتوا عم فرق بيت
0: عشان هيك في بعض العائلات صارت بتعمل قعدة بسيطة لما يروحوا يأكلوا عند الأكل, أو هاي هي صارت القعدة العائلية, التليفونات تنحط على جنب لفترة قصيرة واللي صاروا يشوفوا بعض بس على موعد الغداء موعد الأكل. مش المطلوب مننا أنه إحنا نرمي تليفوناتنا ونرجع نعيش بدون إنترنت, بس يمكن أحيانا 20 دقيقة من الحكي الحقيقي والضحك مع العيلة تكون أهم من ساعة كاملة من التمرير على الشاشة.

0: يوسف سويد بحكينا على السمع دائما. يسعد صباحكم وصباحك يا يوسف وسمية. يسعد صباحك صباح كل حدا معنا من خلال الواتساب من خلال أثير إذاعة رايا أف أم, كمان اللي عم بيسمعونا من خلال ترددات البث من ذكر من جنوب فلسطين أريحة والأغوار على 96.8 وسط فلسطين جنين الخليل 98.3 ومن شمال فلسطين على 96.4.
1: ويا حاملات الجرة والله تسكين
0: عمر دراوي. يسعد صباحك
2: يا حياة الروح قلبي ما داق النوم ولا يوم ولا حرف.
0: كمان شغلة من الأمور المهمة ومنحبها كتير خاصة عنا بفلسطين وهو موضوع الجار, وديش عنا في البيوت الفلسطينية منهتم بالجار ومنهتم إنه إحنا نكون يعني على تواصل مع الجيران. ودايما إذا بتشوفوا الصور الفلسطينية لديمة, الحاجات الفلسطينيات بصور لديمة, بتلاقيهم قاعدين باب الدار الجارات مع بعض. بديش حلو إنه يكون هذا الترابط بين الناس. وهون في سؤال بحكي لنا إذا فكرت فيه شوي ممكن تكتشف إنه كتير مننا عايشين جنب ناس من سنين وما بنعرف عنهم غير إنه إحنا بنرد عليهم الصباح, صباح الخير ويعطيك العافية. زمان كانت علاقة الجيران جزء أساسي من الحياة اليومية, باب مفتوح, فنجان قهوة, سؤال الغايب ومساعدة في وقت الحاجة. بس صدقوني إنه عن جد هاي الأيام لسه في ناس بتسأل وناس بتحب تساعد وناس بتحب تكون خلينا نحكي قلبها على جارها. فهاي من العادات الحلوة واللي منحبها كمان, خاصة يعني أنا بعتبرها من عاداتنا الفلسطينية. ممكن أنت تكون في بلاد برا أو عايش مغترب في بلاد برا ما تعرف ولا شيء عن الجيران اللي حواليك. ممكن بيكون هاد من بلد وانت من بلد وكل حدا ما بعرف إشي عن التاني. بس احنا هون بفلسطين بالحارات الحلوة اللي احنا كمان منحبها ومنحب أجواءها, الأجواء الفلسطينية أكيد غير. أم الصادقة بتحكي لنا أحلى فنجان قهوة مع الجيران. الجار إشي عن جد كتير مهم وكتير حلو وبيغير كمان من يومك وبيغير من نفسيتك.

أكيد إحنا ما منلوم لأنه صارت انشغالات الحياة أكتر وصار طبيعة السكن بفلسطين عمارات والبنى أكتر, فهاي كمان بعدت شوي الناس عن بعض, بس حلو إنه نرجعها وترجع الأجواء الجيرة وأجواء الفلسطينية لكل بيت فلسطيني.

أم رواد يسعد صباحك. صباح الخير لكل اللي عم بنضموا معنا بها اللحظات، اللي عم بسمعونا واللي بيتابعونا من خلال رايا تي في وعلى الواتساب كمان موجودين معنا، ومنصبح عليكم فردا فردا.

منحب نذكر للأمهات، هالتذكير للأمهات، ممكن في منهم ينبسطوا ممكن منهم يتضايقوا، بس إحنا الدنيا الصبح ما تتضايقوا. بلش التحضير للمدرسة والعام الدراسي الجديد، فمنحب نعرف كيف همتكم تبعتوا لنا، بلشتوا تحضروا ما بلشتوا تحضروا، كيف هي تجهيزاتكم لعام دراسي جديد، وإن شاء الله طلابنا بيكونوا بخير وسلام وأمان. أكيد إحنا يعني حالة خاصة بفلسطين، المدارس، المعلمين، الطلاب في بعض القرى والمدن الفلسطينية بتعرضوا لمضايقات وبتعرضوا لخطر من قبل احتلال، من قبل مستوطنين، اعتداءاتهم على مدارسنا الفلسطينية، ولكن إحنا بنحب نحكي لهم إنه إحنا رح نضل صامدين ودائما موجودين، وطلابنا رح يقدموا كل شيء عندهم، ومعلمينا كمان رح يقدموا كل شيء عندهم لحتى ننهض بجيل واعي ومثقف ومتعلم.

سمية نصر بتحكي لنا أو ناصر بتحكي لنا من قلب الحدث قهوة الصباح مع أحلى جرات. هاي في عادات لساتها موجودة، هاي العادة الجميلة. هاي سمية موجودة مع الجرات وقهوة الصباح معهم، وما في أحلى من هاي اللمة لما تكون الصحبة والجيرة صادقة ويكون الجار البو على جاره.

0: أكيد يا سمية، أول موضوع ممكن أو خلينا نحكي تاني موضوع فتحته هو حالة الطقس والجو والدنيا شوب، واللي عندها غسيل تغسله، واللي يعني بتعاني، والناس اللي ما بتحب درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير، والناس اللي بتحب أجواء الصيف. عشان هيك إحنا خلينا نشوف شو تفاصيل الطقس وحالة الطقس مع فياض دوابشة من الأرصاد الجوية الفلسطينية، وشو التوقعات للأيام الجاية مع ارتفاع لدرجات الحرارة.
1: صباح الخير، صباح فلسطين بأهلها الصامدين في المدن والقرى والمخيمات، صباح الذين يبدأون يومهم مبكرا بحثا عن رزق كريم، وصباح الطلبة في طريقهم إلى طلب العلم، وصباح كل يد تعمل وكل قلب يزرع الأمل رغم كل الظروف. تحية صباحية عطرة لك زميلتي أسماء ولكل مستمعي راية FM أينما كنتم. يسعدني أن أطل عليكم في هذه الإطلالة الصباحية لنستعرض معا تفاصيل الحالة الجوية وتوقعات الأيام المقبلة حتى نبدأ يومين على بينة من أحوال الطقس، راجينا أن يحمل هذا النهار الخير والسلامة للجميع. ويحل لنا أن نستهل هذه النشرة بمثل فلسطيني عريق: آب اللهاب بحمل المسمار في الباب. مثل يختزل خبرة الأجداد بطبيعة هذا الشهر ويصف شدة حرارته في تذكير جميل بأن لهيب آب يستوجب الحيطة والحذر. ولأن الأمثال الشعبية كانت دائما مرآة لما يعيشه الناس، فإنها تلتقي اليوم مع ما تشير إليه خرائط الطقس التي ترسم مشهدا صيفيا لاهبا خلال الأيام المقبلة، فهي مع لنستعرض مع تفاصيل الحالة الجوية يوما بيوم. هذا اليوم تبدأ البلاد بالتأثر بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة لتسود أجواء حارة فوق المناطق الجبلية، فيما تشتد وطأة الحرارة في بقية المناطق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية، وتهب الرياح علينا من طابع غربي إلى شمال غربي خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما يبقى البحر خفيف الارتفاع. ومع انقضاء ساعة النهار ودخول المساء تلطف الأجواء فوق المرتفعات الجبلية، في حين تبقى دافئة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، فيما يصبح البحر متوسط الارتفاع. أما غدا يوم الاثنين فتزداد موجة الحر قوة مع تعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة، لتغلب الأجواء شديدة الحرارة والجفة على معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل مستويات أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 6 درجات مئوية. يوم الثلاثاء تبقى موجة الحر حاضرة بقوة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والجفة في أغلب المناطق من البلاد، ورغم الانخفاض الطفيف المتوقع على درجات الحرارة فإنها ستظل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 5 درجات مئوية. وتكون الرياح خلال يوم الثلاثاء شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تكون مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة. يوم الأربعاء تستمر الأجواء على الوتيرة نفسها، حيث يواصل تأثير الكتلة الهوائية الحارة سيطرته على البلاد مع أجواء شديدة الحرارة وجافة في معظم المناطق من البلاد، وارتفاع طفيف جديد على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 6 درجات مئوية. وبين حرارة النهار ولطف المساء تبقى الوقاية خير رفيق في مثل هذه الأجواء الصيفية، فموجات الحر تستدعي مزيدة من الانتباه والحرص، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالارتفاع. ومن هنا نضع بين أيديكم مواطنين الأعزاء ومستمعين الكرام أبرز التوصيات والإرشادات حفاظا على سلامتكم وسلامة من حولكم. ينصح بتجنب التعرض مباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، كما وينصح بالإكثار من شرب المياه والسوائل حتى دون الشعور بالعطش، مع الحرص على ارتداء ملابس فاتحة واستخدام أغطية الرأس عند الخروج والبقاء في الأماكن المظللة وجيدة التهوية كلما أمكن. ونوجه أيضا تحية تقدير واعتزاز إلى عمال النظافة، عمال البناء، المزارعين، سائق المركبات ورجال الدفاع المدني ومنتسبي الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية والإسعافية وجميع العاملين في الميدان مما يواصلون أداء واجبهم رغم ارتفاع درجات الحرارة، مع التأكيد على أهمية أخذ فترات راحة منتظمة وتعويض السوائل باستمرار وتجنب الإجهاد الحراري قدر الإمكان. كما ونهيب بأصحاب العمل توفير بيئة آمنة للعاملين في المواقع المكشوفة وتأمين مياه الشرب وأماكن الاستراحة ووسائل الوقاية أيضا من أشعة الشمس، كما ونوصي أولياء الأمور بعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لدقائق معدودة، كما ندعو كبار السن والنساء الحوامل ومرض القلب والجهاز التنفسي وأصحاب الأمراض المزمنة إلى تجنب الخروج خلال ساعة الذروة إلا للضرورة والالتزام بالإرشادات الطبية. ومع نشاط الرياح المتوقع خاصة يوم الثلاثاء، يستحسن لمرضى الحساسية والربو أخذ الاحتياطات اللازمة وتجنب الأماكن التي تشهد إثارة للغبار. وبعد أن استعرضنا زميلتي أسماء ملامح الحالة الجوية وأبرز الإرشادات الوقائية، نلتقي الآن معكم إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات الفلسطينية لتكون الصورة أكثر اكتمالا أمام مستمعين. ونبدأ من مدينة بيت لحم القدس الشريف، حيث تكون عظمى هذا اليوم 32 والصغرى 22. في رام الله والبير والخليل تكون عظمى هذا اليوم 31 والصغرى 21. نابلس وسلفيت 33 23. جنين طول الكرم وقلقيلية 36 26. غزة خان يونس ورفح 32 24. وأخيرا في أريحة توقع أن تكون عظمى هذا اليوم 42 والصغرى 29. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الجوية لهذا الصباح. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامكم عامرة بالخير والسلامة، وأن يحفظ أهلنا في كل شبر من وطننا، وأن يخفف عنهم مشقة الحر، ويمن عليهم بالأمن والطمأنينة. طبعا هذا كله في علم الله وحده، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم الصامد في كل الظروف. والآن نترككم مع زميلتي أسماء لتواصل معكم بقية فقرات برنامجكم الصباحي أحلى صباح، متمنين لكم صباحا يفيض بالأمل ويوما موفقا مليئا بالخير والبركة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

مكملين مستمعينا معكم في أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية، ملحمة ومشاوي الزغلول، دير شرف، مجمع سيلة الظهر، شداد، الشني أكسترا، والبريق، وبنك القاهرة عمان.

يعني الأغنية أجت مع الخبر اللي بيحكي إن هاي أكيد الزوجة رح تهديها لزوجها. هاي الأغنية زوج نسى زوجته في محطة وقود واكتشف غيابها بعد 6 ساعات. واضح إنه سكوتها كان عنده من ذهب. تحولت رحلة التركي حسني شندلر البالغ من العمر 68 عام وزوجته حسنية البالغة 65 عام من ألمانيا لتركيا بالسيارة إلى قصة طريفة بسبب حادثة غريبة وقعت في كرواتيا. في محطة الوقود في كرواتيا توقف عندها الزوج للتزود بالوقود. نزلت زوجته اللي كانت نايمة في المقعد الخلفي من السيارة للذهاب لدورة المياه من دون ما يلاحظ زوجها ليواصل طريقه بالسيارة وحيدا وفق ما تم ذكره في موقع هابرلر التركي. وبيحكي لنا لما عادت حسنية لمحطة الوقود تفاجأت بأن زوجها والسيارة غادروا المكان. طلبت المساعدة من الموجودين هناك ولأنه هاتفها المحمول كان داخل السيارة لم تتمكن من الاتصال بأفراد عائلتها لكنها استطاعت الوصول لبنتها في ألمانيا باستخدام هاتف أحد الأشخاص اللي ساعدوها بعد ما كانت حافظة رقم بنتها. بادرت الابنة بالاتصال بوالدها وأخبرته أبي لقد نسيت أمي في محطة الوقود.

رجع لها محطة الوقود، ولكن بعد 6 ساعات التقى معها وتحولت الواقعة لحديث مواقع التواصل الاجتماعي. عبر كثير من المستخدمين عن دهشتهم، وتناول ناس آخرين الموقف بتعليقات طريفة.

0: ومعكم مستمعينا مكملين في أحلى صباح وفي محطاتنا، وبنذكر أيضا أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي ملحمة ومشاوي زغلول دير شرف، مجمع سيرة الظهر شداد الشني إكسترا البريق، وبنك القاهرة عمان. رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل منكمل معكم في محطاتنا، خليكم على السماع.
1: يا إلهي شو بتنحبي بخلص وما بي.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية

0: على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في أحلى صباح برعاية شركة الجنيدي، ملحمة ومشاوي الزغلول، دير شرف، مجمع سيلة الظهر، شداد، الشيني إكسترا، البريق، وبنك القاهرة عمان. تحياتنا لكل اللي انضموا معنا على السمع واللي عم يبعثونا من خلال واتساب. أم جميل، يسعد صباحك. عزام عبدو، صباح الخير، صباحكم خير ومحبة إن شاء الله.
1: أنا
0: ما بننسى كمان في كل صباح نصبح على أهلنا في قطاع غزة الصامدين دائما بوجه هذا العدو وهذا المحتل اللي ما زال بيشدد من الإجراءات وما زال بيطلق النار والقصف المدفع على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. نتمنى الفرج القريب إن شاء الله لكل أبناء شعبنا الفلسطيني ولأهلنا بالقطاع. وخلال سنوات الحرب والحرمان الغذائي على أهلنا في قطاع غزة، فقد كثير من أطفال غزة علاقتهم الطبيعية بالفواكه والخضروات وبعض أصناف الطعام. تحولت أطعمة كانت جزء من طفولتهم أشياء غريبة بيكتشفوها للمرة الأولى وما بتركوا، وهذا بيترك أثر على نموهم الحسي والمعرفي للأطفال في قطاع غزة. ودش هاي الأشياء البسيطة والاحتياجات الأساسية لكل إنسان ولكل طفل حول العالم تكون موجودة عنده لحتى ينمو بالطريقة الصحيحة. أطفالنا في غزة انحرموا منها بسبب هذا العدوان. التفاصيل في تقرير للزميلة مدلين شقلي من قطاع غزة.
2: لم تحرم الحرب أطفال غزة من الطعام فقط، بل حرمت

من تجربة التعرف إليه. ففي سنواتهم الأولى التي يفترض أن تتشكل فيها عاداتهم الغذائية وذاكرتهم الحسية، غابت الفواكه والخضروات وأصناف أخرى من الطعام عن موائد كثير من الأسر. وعندما عاد بعضها إلى الأسواق واجه أطفال مشاهد غريبة، فمنهم من أكل الموز أو البطيخ بقشوره، ومنهم من لم يتعرف إلى أسماء الفواكه والخضروات، وآخرون خافوا من أطعمة لم يروها من قبل. ليست هذه المشاهد مجرد مواقف طريفة، بل هي صور لحرمان غذائي امتد إلى تجربة الطفل نفسه. فالطفل يتعلم الطعام من خلال شكله ولونه ورائحته ومذاقه، وتساهم هذه التجارب في تطوره الحسي والمعرفي وفي تشكيل عاداته الغذائية. لكن أطفال غزة نشأوا خلال الحرب وسط ندرة الطعام وتراجع تنوعه، واعتمدت عائلات كثيرة على المساعدات ووجبات التكايا، فأصبح الهدف هو سد الجوع أكثر من توفير غذاء متنوع. ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة على الشراء، بقيت الفواكه والخضروات والأغذية الغنية بالعناصر الغذائية خارج قدرة كثير من الأسر. لذلك تحاول الأمهات اليوم أن تعيد بناء ذاكرة غذائية لأطفالهن، فيعرفنهم بأسماء الفواكه ويعلمنهم كيف تؤكل، ويتقبلن دهشتهم وترددهم أمام أطعمة يفترض أن تكون جزءا عاديا من طفولتهم. في غزة لم تعد الموزة أو شريحة البطيخ مجرد طعام، بل أصبحت جزءا من ذاكرة مفقودة يحاول أطفال كثيرون اكتشافها من جديد. مادلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.

0: معكم كاملين مستمعينا في أحلى صباح وأبو نجح. صباح الخير. صباح الخير لكم. صباح الخير كمان لضيوفنا في أحلى صباح وإن شاء الله يومكم خير. منروح لمحطة أخرى معنا في أحلى صباح وكلية الجيل للتعليم المهني والتقني واللي تابع كمان لجمعية إنعاش الأسرة، وهذا العام ما تقدمه كلية الجيل من منح لطلابنا طلبة الثانوية العامة. يعني اليوم وهذا العام كلية الجيل مدللتكم طلاب الثانوية العامة. خلينا نشوف شو بتقدم الكلية هذا العام مع مدير عام جمعية إنعاش الأسرة أستاذة روية شعراوي. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك أسماء وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في أحلى صباح عبر ريا اف ام. يعني صراحة مدللينهم لطلاب الثانوية في كلية الجيل هذا العام، بس ما عليهم إلا أنهم يتوجهوا ويعني يعرفوا التفاصيل من خلالكم، وإحنا اليوم من خلالك بدنا نعرف كلية الجيل للتعليم المهني والتقني اللي تابعة لجمعية إنعاش الأسرة تفاصيل عنها أكثر، تحكي لنا بنبذة وشو بتقدموا هذا العام.
1: صحيح. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. احنا اليوم بكلية الجيل في التابعة لجمعية إنعاش الأسرة غيرنا الأسم وأطلقنا اسم جديد وهوية جديدة للكلية والمراكز التعليمية اللي بتتبع للجمعية. الهدف من تغيير اسم الكلية كلية الجيل إلى تطوير هويتها المؤسسية بما ينسجم مع رؤيتها الاستراتيجية وتوسعها الأكاديمي وإبراز مكانتها كمان كمؤسسة تعليمية حديثة تلبي احتياجات الطلبة واحتياجات سوق العمل وبتعكس قيم التميز والابتكار والجودة في التعليم. ارتقينا إلى تغيير الاسم لمواكبة التغيير، دفع مخرجات التعليم لتواكب كمان متطلبات سوق العمل. كلنا بنعرف إنه الاستثمار بالإنسان والاستثمار بالطلبة هو الاستثمار الحقيقي والأمثل للمستقبل ومستقبل مشرق ونير إن شاء الله.
0: صحيح.
1: طلبتنا الأعزاء يعني هدول هم مستقبلنا وهم أملنا، وإحنا جاهزين لأي متطلبات من متطلبات التعليم اللي تواكب هذا التغيير اللي صار في بالعالم كله بمخرجات التعليم برفع التطوير ورفع المناهج كمان والكادر الأكاديمي.
0: نعم. يعني كمان بتحسوا أستاذة راوية بطريقة يعني التعليم وطريقة تلقين المعلومة كل شيء تغير مع التطورات والذكاء الاصطناعي، ديش هذا الموضوع كمان بيخليكم تشتغلوا أكثر على التخصصات اللي بيتقدم للطلبة، وهل هذا بياخد مجهود أكبر منكم لحتى تنهضوا بشيء جديد مع بداية عام جديد؟
1: طبعا مواكبة التغيير إشي كتير مهم، أنت عشان تضلك مستمر في تقديم الخدمة ومستمر في تقديم تجربة تعليمية مميزة لازم تواكب تغيرات المجتمع حواليك، تغيرات السوق، وبالتالي طبعا طفرة الحداثة باستعمال الذكاء الاصطناعي والتخصصات الحديثة والذكية اللي استجدت في السوق، هاي بيخلي علينا واجب وعاتق إن إحنا نواكب هذا التغيير ونطلق تخصصات أو رؤيتنا الاستراتيجية على الخمس سنوات القادمة إنه يكون في تخصصات جديدة بتوائم المتغيرات من دخول مواد الذكاء الاصطناعي أو المتطلبات السوق الحديثة. وبالتالي طبعا إحنا بخطتنا الاستراتيجية لكلية الجيل طرح تخصصات جديدة تواكب سوق العمل وتواكب تطلعات كمان المشغلين والتركيز والحفاظ على التخصصات اللي بتطلقها الكلية.
0: نعم.
1: من تخصصات الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني، من مراجعة المناهج، رفع قدرة الطاقم التعليمي ورفع مخرجات التعليم بشكل عام.
0: نعم. احنا هون كمان أستاذ راوية بدنا نتوجه بخينا نحكي هي زي معلومة او نصيحة او ارشاد للطلبة او حتى للخريجين وخوفهم من موضوع الذكاء الاصطناعي انه هو ممكن كمان سنوات مقبلة يصير في استغناء عن خلينا نحكي الطواقم البشرية، عن الطلاب، عن المتعلمين. فهون إحنا كيف بدنا نوصل معلومة إنه التخصصات اللي عم تنطرح بالكليات والجامعات الفلسطينية هي للدمج موضوع الذكاء الاصطناعي مع الأيدي العاملة البشرية، هون يكون في دمج مش استغناء عنهم.
1: طبعا طبعا، الهدف هو إدخال الذكاء الاصطناعي كتولز ووسيلة للتعليم بطريقة ذكية بطريقة حديثة، ولكن أنت ما بنقدر نستغني عن الكادر البشري. إحنا لما بنحكي عن تخصصات سواء الدبلوم المتوسط أو الدبلوم المهني، ما في مجال بهاي الحرف أو هاي المهن إنه يستغنى فيها عن الطاقم البشري. إحنا بنحكي مثلا عن تخصصات الدبلوم المهني، التجميل، تخصصات الشيف الطاهي المحترف، صناعة التطريز والخياطة وتصميم الأزياء، المونتاج والتصوير، كلها بحاجة للأيدي البشرية، ولكن الوسيلة للتعليم بتكون وسيلة ذكية وبتكون وسيلة متطورة نوعا ما، ولكن الكادر البشري أو التوظيف البشري ضرورة ملحة جدا. يعني التخصصات المهنية بالعكس، التخصصات المهنية هي اللي لا قدام ما في عليها خوف مثل ما بيحكوا. يعني باقي التخصصات الأكاديمية سواء ماجستير أو بكالوريوس ممكن يستغنى عنها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو استخدام التطورات أو المستحدثات الذكية، ولكن التخصصات المهنية اللي بتحتاج لحرفة باليد أنت لازم تمارسها، ما في مجال يستغنى عنها. ولكن إحنا دخلنا طريقة الدراسة وطريقة استعمال أدوات واستخدام أدوات وتنمية المناهج وتطويرها باستخدام الطرق الذكية والحديثة.
0: أكيد، يعني هي ما بنقدر نستغني عنها لأنها لمواكبة التطور، ويعني العالم شو عم بيتم استحداث طرق جديدة في العالم أكيد لازم تكون موجودة، والطلاب كمان يكون عندهم الخبرة الكاملة والوافية باستخدامها وطرق التعامل معها. اليوم كلية الجيل مع كل هاي التجديدات خلينا نحكي اللي عم تطرأ على كلية الجيل وتغيير المسمى وما تقدمه للطلبة، يعني التسهيلات اللي موجودة هذا العام لطلاب الثانوية العامة اللي بتقدموها في كلية الجيل لحتى يكون تسجيلهم تخصصاتهم طرق خلينا نحكي حتى الدفع، هاي الأشياء كمان من الأمور المهمة خاصة مع الظروف اللي إحنا كمان عم نعيشها أستاذ روية. فشو بتقدم كلية الجيل هذا العام؟
1: نعم، الحقيقة إحنا أخذنا الوضع الاقتصادي الصعب جدا لفلسطين ولأهالي الطلبة بعين الاعتبار، فإحنا أطلقنا عن مجموعة متكاملة من المنح والخصومات على الأقساط والساعات المعتمدة، من مثلا يعني ما بدي أذكر عشان ما أنسى، ولكن أنا بدعو كل الطلاب إنهم يتوجهوا لصفحات كلية الجيل على وسائل التواصل الاجتماعي والاطلاع على المنح والخصومات اللي بتقدمها الكلية. 15% على جميع التخصصات اللي بيسجلوا من هون 31/8، خصومات ومنح لأبناء الموظفين الحكومة، خصومات ومنح وتوفير مبيت مجاني للأماكن المهمشة والبعيدة عن محافظة رمضان الله والبيرة، خصومات للمتفوقين تصل إلى 100%، للحاصلين على معدل 90% فأعلى بشهادة الثانوية العامة خصم 100%، 80 فأعلى 50%، 70 فأعلى 20%، يعني حاولنا إنه إحنا يكون كل فئات المجتمع سواء حاصلين على شهادة التوجيهي أو بالدبلوم المهني الناجحين صف عاشر وحابين كمان إنهم يحصلوا على شهادة نقدر نوفر لهم هاي الشهادة. وطبعا في كمان أقساط ميسرة وطريقة دفع ميسرة للحفاظ على إنه كل طالب حابب يتعلم إنه ما يفقد هاي الفرصة.
0: أكيد، وإحنا
1: كل الطلاب إنهم يتوجهوا لكلية صفحة كلية الجيل على وسائل التواصل الاجتماعي ويطلعوا على المنح والخصومات اللي توفرها الكلية.
0: كمان يعني من خلال التواصل معكم بشكل مباشر أستاذة راوية بإمكانهم يعرفوا تفاصيل أكثر، يعني إحنا عم نوجههم بإنه هاي خلينا نحكي الأمور موجودة والبنود موجودة وانطرحت بكلية الجيل هذا العام، ولكن التفاصيل بإمكان أنكم تعرفوها أكثر من خلال التواصل المباشر مع كلية الجيل التعليم المهني والتقني اللي بيساعدوكم موجودين لإلكم لخدمتكم. أكيد طلابنا طلاب الثانوية، رسالة أخيرة بتحب توجهها لطلبة الثانوية العامة والمتقدمين أيضا واللي عم بيحجزوا بمقاعد لهم بكلية الجيل؟
1: يعني اولا طلابنا الاعزاء احنا بنبارك لهم وبنهنيهم على نجاحهم وتفوقهم في حصولهم على شهاده الثانويه العامه، كمان بدعوهم انهم يزوروا صفحه الكليه على وسائل التواصل الاجتماعي او يزوروا مقر الكليه بمقرات ومباني جمعيه انعاش الاسره في مدينه البيره، والاستفسار اكثر، الاطلاع اكثر على التخصصات اللي بتطرحها الكليه من تخصصات دبلوم مهني ودبلوم متوسط، الاستفسار من الطاقم مباشره كثير كمان بسهل عليهم، والاطلاع على مرافق الكلية. وأهلا وسهلا في الجميع، يعني أكيد. بالعكس طلابنا الأعزاء هدول بناتنا وبنات المستقبل وثمرة جهود أهاليهم، أكيد إحنا بنقدر هذا.
0: أكيد إن شاء الله توفيق للجميع إن شاء الله، ويعطيكم ألف عافية أستاذ راوية شعراوي مدير عام جمعية إنعاش الأسرة، شكرا لوجودك معنا اليوم وبهالصباح وفي أحلى صباح، وصباحنا إن شاء الله بيكون خير علينا وعليكم، وشكرا لك.
1: شكرا لكم.

مستمعينا معكم في أحلى صباح. الناس اللي معنا على الواتساب: محمد عبد الباقي صباح الخير، وأبو الناجح كمان عبد الباقي سعد صباحك. وعنا في آخر أخبارنا وبمحطاتنا الأخيرة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم العالي بتختتم من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية تدريب حول إعداد وتصميم المبادرات المجتمعية الصحية ضمن المرحلة الثالثة من مشروع القيادات الشابة في مجال الصحة الأولية والإسعاف الأولي والدعم النفسي المنفذ بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك باستضافة جامعة النجاح الوطنية في نابلس. بما أننا نحكي عن الطلاب وطلابنا، سواء طلاب الثانوية العامة أو طلبة الجامعات اللي بنتمنى لهم كل التوفيق، هذا تدريب بيهدف لتمكين طلبة الجامعات من توظيف المعارف والمهارات اللي اكتسبوها خلال المراحل السابقة من المشروع في تصميم مبادرات مجتمعية صحية قابلة للتنفيذ داخل مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المحلي، بما يعزز ثقافة التطوع والاستجابة للاحتياجات الصحية والمجتمعية.

برنامجنا برعاية شركة الجنيدي فاخر الصناعة الوطنية ملحمة ومشاوي الزغلول دير شرف مجمع سيلة الظهر شداد الشيني أكسترا البريق وبنك القاهرة عمان.

مستمعينا احنا بهاللحظات بنكون وصلنا لختام هالمحطة وختام حلقتنا لليوم من برنامج أحلى صباح. وتذكر دايما انه مش بالضرورة لازم يكون هذا اليوم مثالي بالنسبة لإلنا, بس كل يوم فرصة جديدة لحتى نبلش يومنا من جديد ونلاقي إشي صغير ممكن يخلي يومنا أحلى. وأحلى صباح دائما موجود معكم وبنفس الموعد. لهون نوصل الختام مستمعينا, كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة, وتحياتنا أيضا لفريق العمل. ولهون نوصل الختام, إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم.
5: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن شابة تبلغ من العمر 21 عاما توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها جراء حادث سير ذاتي وقع قرب جامعة بيرزيت قبل نحو أسبوع. سلطات الاحتلال تطلق اليوم الرصاص الحي صوب راعي أغنام أثناء رعيه ماشيته في بلدة إذنا غرب الخليل، ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس من الأغنام وإصابة عدد آخر منها. قوة الاحتلال تستولي صباح اليوم على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وتحوله إلى سكنة عسكرية. جيش الاحتلال ينصب اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل قرية بتير غرب بيت لحم. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف أن الجيش الإسرائيلي أنهى 80% من مشروع الشرق الجديد الذي يهدف إلى حماية الحدود مع سوريا من أي عمليات تسلل لمسلحين. حملة في الولايات المتحدة تدعو الأطباء والعاملين في القطاع الصحي إلى الانسحاب من عضوية الجمعية الطبية الأمريكية ووقف دفع رسوم العضوية احتجاجا على ما يصفه منظمو الحملة بموقف الجمعية غير الكافي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. كولومبيا البريطانية تعلن حالة الطوارئ بعد أن صدرت أوامر لآلاف السكان في الإقليم الكندي الغربي بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات سريع الانتشار كاد أن يتضاعف حجمه خلال الليل. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة فيكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض. ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بس. حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحر.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل، إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن شاب تبلغ من العمر 21 عاما توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها جراء حادث سير ذاتي وقع قرب جامعة بيرزيت قبل نحو أسبوع. سلطات الاحتلال تطلق اليوم الرصاص الحي صوب راعي أغنام أثناء رعيه ماشيته في بلدة إذنا غرب الخليل، ما أدى إلى نفوق 3 رؤوس من الأغنام وإصابة عدد آخر منها. قوة الاحتلال تستولي صباح اليوم على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وتحوله إلى سكنة عسكرية. جيش الاحتلال ينصب اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل قرية بتير غرب بيت لحم. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. صحيفة يدعوت أحرنوت تكشف أن الجيش الإسرائيلي أنهى 80% من مشروع الشرق الجديد الذي يهدف إلى حماية الحدود مع سوريا من أي عمليات تسلل لمسلحين. حملة في الولايات المتحدة تدعو الأطباء والعاملين في القطاع الصحي إلى الانسحاب من عضوية الجمعية الطبية الأمريكية ووقف دفع رسوم العضوية احتجاجا على ما يصفه منظمو الحملة بموقف الجمعية غير الكافي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية. كولومبيا البريطانية تعلن حالة الطوارئ بعد أن صدرت أوامر لآلاف السكان في الإقليم الكندي الغربي بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات سريع الانتشار كاد أن يتضاعف حجمه خلال الليل. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة فيكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: راية FM، الصوت الأجمل.
10: نزلت عن أحلامها. الأحلام ما بتموتش،

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 024

0: ونسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: يطرح كتاب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد رؤى من الداخل والخارج، والمحرر من قبل شعبان كرداش وبولنت أراس، عام 24/20/1000 ميلادي. سؤالا مهما، إذا كان الشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة مختلفة عن كل ما سبقها، فما الذي صنع هذا التحول يا ترى؟ ولماذا أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة؟ ليجمع الكتاب عدد من الكتاب النخبة والباحثين والخبراء لتقديم قراءة عميقة لما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة. وينطلق الكتاب من فكرة أن الشرق الأوسط لم يعد كما كان قبل عقد من الزمن، فالحروب التقليدية لم تعد وحدها تحدد ملامح الصراع، بل برزت أدوات جديدة تتمثل في النفوذ الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والأمن السبراني، إضافة إلى الفاعلين من غير الدول، إلى جانب التحالفات المتغيرة التي قد تجمع خصوم الأمس وتفرق حلفاء اليوم. ويستعرض المؤلفان كيف أعادت الأحداث الكبرى من الربيع العربي إلى الحروب في سوريا واليمن وليبيا ثم الحرب في غزة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، كما يناقش الدور المتنامي لدول إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات، وكيف أصبحت هذه الدول تمتلك هامشا أوسع في صياغة سياساتها بعيدا عن الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. ولا يتوقف الكتاب عند الفاعلين الإقليميين، بل يسلط الضوء على التنافس الدولي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ليقدم الكتاب الاقتصاد الصيني كنموذج واضح على التغيرات الجذرية في المنطقة، إضافة إلى الدور الروسي الذي يساهم ويحاول بالأحرى في تثبيت نفوذه السياسي والعسكري. ويناقش

اكتبوا تأثير ملفات الطاقة وأمن الممرات البحرية والتحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة خلال السنوات المقبلة، ليؤكد أن الأمن لم يعد مفهوما عسكريا بحتا، بل أصبح مرتبطا بالغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي جميعها والكلام للكتاب المساهمين في هذا الكتاب تشكل عناصر ستحدد شكل المنافسة الإقليمية في المستقبل. وفي ختام هذا الكتاب تبرز رسائل واضحة، مفادها أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن فهم ما يجري اليوم إنما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المنطقة برمتها. ولهذا يمثل هذا الكتاب مرجعا مهما لكل من يحاول فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد واستشراف الاتجاهات التي قد ترسم ملامحه خلال العقد المقبل. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري سيد.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بطينا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا FM. لإعلاناتكم على رايا FM اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية،
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من رايا FM، والبداية بالعناوين.

0: غسيل الكلى تحت ضغط تشغيلي هائل في قطاع غزة. البؤر الاستيطانية تتوسع على أراضي بلدة سنجل. والولدة عشرات العائلات مهددة بالتهجير. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم سيداتي سادتي بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
1: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. رئيس قسم الولادة في مستشفى الحلو في قطاع غزة يقول إن حالات الإجهاض تضاعفت 3 مرات خلال العدوان والحصار الإسرائيلي في ظل استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن شابة تبلغ من العمر 21 عاما توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها جراء حادث سير ذاتي وقع قرب جامعة بيرزيت قبل نحو أسبوع. مستوطنون يطلقون اليوم مواشيهم في أراضي المواطنين في قرية المغير شرق رام الله، ما أدى إلى إتلاف مزروعات. قوات الاحتلال تستولي صباح اليوم على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وتحوله إلى سكنة عسكرية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار ما يكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات وتجمعات واسعة على خلفية الحرب في قطاع غزة. إذاعة جيش الاحتلال تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة، فيكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إذن وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
0: أهلا بكم من جديد. حذر استشاري أمراض الكلى في مجمع نصر الطبي بخان يونس الدكتور رائد مصلح من خطر يهدد حياة مرضى الكلى في القطاع جراء النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الضغط الحاد وغير المسبوق على القسم الذي بات يعمل بطاقة تفوق قدرته التشغيلية. وأجرى قسم غسيل الكلى في مجمع نصر الطبي 2159 جلسة غسيل خلال النصف الأول من العام 2026 رغم النقص الحاد في الإمكانيات والضغط التشغيلي المرتفع الذي تواجهه المنظومة الصحية في قطاع غزة. وأوضح الدكتور رائد مصلح لرايا أن القسم يعتمد في تقديم خدماته على 5 أطباء و21 ممرضا يعملون على مدار الساعة ضمن 3 ورديات.
2: نعم، هو بصراحة هذا الواقع المرير الذي نعيشه في قطاع غزة، وخاصة ما يعني مرضى الكلى، مرضى غسيل الكلى في مجمع نصر الطبي، حيث من بداية الحرب على قطاع غزة وهناك نقص حاد في الأدوية المهمة جدا والأساسية لمرضى غسيل الكلى. بعض هذه الأدوية منقطعة تماما وغير موجودة في وزارة الصحة وغير موجودة في قطاع غزة في الصيدليات الخاصة، فذلك المرضى يعانون كل معاناة من نقص هذه المواد التي تؤثر على نسبة الدم لدى المرضى، حيث أنهم يعانون من فقر الدم المستمر، حيث أن الهيموجلوبين لا يتجاوز 7 ملغرام عند كل مريض، وبالتالي المرضى بحاجة ماسة إلى هذه العلاجات اللازمة لتحسين حالتهم الصحية في مجمع نصر الطبي. نعم،
0: هل تلجؤون فعلا إلى غسيل كلى متواصل يعني على مدار الساعة؟
2: نعم، نحن نعمل بواقع 3 شفتات يوميا، وهذا يعني أوفر بالنسبة للمكان، لأنه المكان معروف معدد بساعات العمل، وحينها يصبح إكسباير لا يستطيع أن يتم عملية الفلتريشن أو عملية الغسيل الدموية بصورة جيدة للمريض، فبالتالي يكون هناك كبير على الأجهزة وعلى التمريض وعلى الطاقم الطبي جميعا وعلى الأطباء. فنحن يعني لدينا حوالي 250 مريض يخضعون لعملية الدايلز الدموية في واقع 3 جلسات أسبوعيا 4 ساعات في كل جلسة، فبالتالي نحن نستطيع أن نقدم الخدمة الكاملة للمرضى حيث نقلص عدد الساعات أو عدد الجلسات في الأسبوع حتى يتم التعامل مع جميع المرضى وعمل لهم دايلز دموية.
0: في تقارير سابقة دكتور كان هنالك إشارة إلى أن عدد يعني من يضطرون إلى غسيل الكلى في قطاع غزة يقدر ب1000 قبل بداية الحرب، بعد العدوان تقلص العدد إلى 700. ماذا يمكن أن نفهم من هذه الأرقام؟ هل كان هنالك ضحايا بفعل نقص الإمكانيات لدى وزارة الصحة في قطاع غزة ولدى المستشفيات والمراكز الطبية مما أدى إلى فقدان العديد من مرضى الكلى لحياتهم؟
2: نعم، هو في الواقع قبل بداية الحرب كان هناك حوالي 1000 أو أكثر مريض يخضعون لعملية الغسيل الكلوي، ولكن في خلال الحرب تم فقدان 700 مريض، وذلك بسبب عدم عمل لهم جلسات دايلزة جيدة، حيث كان يخضع المريض لجلستين أسبوعيا بواقع ساعتين، وهذا عمليا أو علميا كأنه لم يتلقى العلاج عن طريق الدايلزة الدموية، ففقدنا الكثير من المرضى. ولكن الآن أصبح العدد أيضا 1000 مريض، وذلك بسبب النزوح المستمر وبسبب انتشار العدوى وبسبب أمراض أخرى في خلال الحرب، في بعض الأمراض الجلدية والأمراض الباطنية لم تكن منتشرة قبل الحرب، وبالتالي تضاعفت أعداد مرضى الفشل الكلوي وغسيل الكلى أثناء الحرب. فالمرضى الذين فقدناهم في خلال الحرب 700 أتوا يعني أصيب آخرون بدلهم حوالي 700 أو 800 مريض بالفشل الكلوي المزمن، ومما أدى إلى الفشل الكلوي المرحلة النهائية والخضوع للدايلز الدموية كي نستطيع معالجة هؤلاء المرضى.
0: في ظل هذه المعادلة دكتور رائد مصلح، إقبال وضغط كبير على الخدمة وشح الأجهزة والمستلزمات العلاجية، ما هو الحل المتوفر لديكم كأطباء واستشاريين لإنقاذ حياة مرضى الكلى في قطاع غزة؟
2: نعم، هو لجأنا في بداية الحرب إلى تحويل هؤلاء المرضى خارج البلاد لتلقي عملية العلاج عن طريق الدايلز الدموية، عندما كانت الأجهزة شحيحة والأطباء يعني لا يستطيعون أن يقدمون الخدمة المتواصلة للمرضى بسبب نقص الأجهزة التي تتم من خلالها عملية الدايلز الدموية، فبالتالي تم تحويل جميع هؤلاء المرضى. فيما بعد تحسن الوضع نوعا ما، ولكن نقص الأدوية مثل إبرة الأورثروبيسين وديكربونات الصوديوم التي هم مهمين جدا لإتمام عملية الدايلزة، هناك نقص حاد في هذه الأدوية، فبالتالي نلجأ أحيانا إلى يعني نقل الدم إلى هؤلاء المرضى. يوميا هناك 20-30 وحدة دم يتم نقلها للمرضى داخل الدايلزة، وهناك أيضا مرضى يحتاجون إلى زراعة كلى، وبالتالي يتم تحويلهم للخارج، ولكن بسبب طبعا إغلاق المعبر هؤلاء المرضى ما زالوا ينقصون في قطاع غزة، ما زالوا يقضعوا لعملية الدايلزة، فهم بحاجة ماسة إلى السفر بصورة عاجلة لإتمام عملية زراعة الكلى ولتحسين وضعهم الصحي.
0: لو كنت صاحب قرار دكتور رائد مصلح، ما هو القرار الذي تتخذه في هذه اللحظة لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى في قطاع غزة مرضى الكلى؟
2: بصراحة نحن نشهد جميع الجهات المعنية والمختصة في هذا الموضوع هو توفير العلاج وبصورة سريعة جدا جدا لهؤلاء المرضى، حيث يعني نحن يوميا تقريبا نفقد بعض المرضى بسبب نقص العلاج، وبالتالي نحن نطالب إما توفير العلاج إما تحويل هؤلاء المرضى لزراعة الكلف الخارج وبصورة عاجلة. فنحن نفتقر إلى بعض الأدوية المهمة جدا وبعض المعدات الطبية التي تساعد في تحسين حالة المريض، ولكن للأسف لا نستطيع تقديم الخدمة الممتازة للمريض كالسابق. فبالتالي نحن نطالب بتوفير هذه العلاجات، فتح المعبر لإتمام عملية زراعة الكلف لبعض المرضى. هناك مرضى كثيرون ليس بحاجة لزراعة كلى، ولكن بحاجة مهمة جدا وهي خزع من الكلى لتشخيص المرض وإعطائه العلاج المناسب.
0: كم عدد من حياتهم مهددة دكتور رائد مصلح في هذه المرحلة، والذين تعتقدون أن خروجهم إلى خارج قطاع غزة بات أمرا ملحا؟
2: والله الصراحة إذا لم يتوفر العلاج اللازم لهؤلاء المرضى فعليهم الذهاب أو السفر إلى دولة أخرى لتلقي هذا العلاج. يعني غير معقول أن يكون هناك نقص حاد في الأدوية لمرضى غسيل الكلى. مريض غسيل الكلى يأتي المريض يعني رقم 2 بعد مرض السرطان، فيجب العناية الممتاز ويجب الاهتمام بهؤلاء المرضى وتوفير لهم العلاج وتوفير لهم كل ما يتطلبوه لتحسين حالتهم الصحية.
0: يعني أنت تتحدث عن كل مرضى أو المرضى الذين تفضل
2: دكتور. جميعهم يعانون حتى من المواصلات الوصول إلى المستشفى، هذا بحد ذاته صعب جدا ومشقة للمريض، حيث أنت تعلم جميع المرضى يخضعون يعيشون في خيام ودرجة الحرارة عالية جدا. المواد يعني المواد التموينية غالية جدا، يعني الطعام والغذاء بالنسبة لمريض الكلى مهم جدا، وهو لا يستطيع أن يقوم بشراء هذه الخضروات والفواكه. يعني الحالة الصحية والحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية للمريض سيئة جدا. يعني بعض المرضى كنت في لقاء على الجزيرة يأتي على كارة ويصطحب بحوزته شجرة أكسجين، لأنه المواصلات التي مؤمنة أو الباصات المؤمنة من قبل وزارة الصحة أو من قطاع خاص لجلب المرضى إلى المستشفى لا تستطيع الجلب أو تحميل جميع المرضى من أماكنهم، حيث أنهم موزعون وفي مخيمات عدة، فلا تستطيع وسائل النقل إحضارهم جميعا، فبعضهم يأتون على حسابهم الشخصي. هناك مريض يأتي على كارة وبيصطحب بحوزة جارة الأكسجين لكي يستنشق الأكسجين طول الطريق، فالمرضى يعانون كل المعاناة للأمانة. يعني وضع تراجيدي يعيشه مرضى الكلى في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا استشاري أمراض الكلى في مجمع ناصر الطبي بخان يونس الدكتور رائد مصلح. نشرت ما تسمى بسلطة أراضي إسرائيل عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة ضمن مشروع للبناء السكني المكثف. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن المخطط يستهدف مساحة تزيد عن 253 دنما تقع بين شمال القدس المحتلة ومدينة رام الله والبيرة في إطار الكتلة الاستيطانية التي تديرها سلطات الاحتلال تحت مسمى بنيامين. في سياق آخر، تواصل آليات الاحتلال منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله لصالح بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا. وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة لراية إن أعمال التجريف مستمرة في منطقة غرابة شمال غرب البلدة لصالح توسيع البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر.
3: لازال الاحتلال بجيشه وبمستوطنيه يسابق الزمن في توسعة البؤر الاستيطانية اللي أقامها في كافة أنحاء البلدة، واللي كان آخرها تجريف جديد ووضع كرفانات جديدة في منطقة غرابة غربي بلدة سنجل على أراضي بلدة عبوين المجاورة لبلدة سنجل، بعد أن قام المستوطنين سابقا بشق شارع استيطاني من مغتصبة الباطن المقام على أراضي بلدة سنجل واللبن الشرقي وعبوين. في محاولة لتوسعة هذه المستوطنة اللي رح تبتلع آلاف الدنومات من أراضي البلدات الثلاث. قطعان المستوطنين المقيمين في هذه البؤرة الاستيطانية بيقوموا بحملة إرهاب تجاه كل ما هو سنجلاوي من تخريب وحرق وتكسير للبيوت والأشجار وإطلاق المواشي في المزروعات والاعتداء على كل مواطن بحاول التواجد بالقرب من هذه البؤرة الاستيطانية أو البؤرة الإرهابية. كل ذلك يحدث تحت حماية جيش الاحتلال، وهو نفس الحال في المنطقة الشمالية اللي أقام فيها قطعان المستوطنين 5 بؤر استيطانية. يسيطر المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على أكثر من 8,000 دنم من أراضي البلدة الزراعية تحت حماية جيش الاحتلال، وهو نفس الحال في المنطقة الجنوبية اللي أقام فيها المستوطنين بؤر استيطانية على أراضي بلدة المزرعة الشرقية، ويحاول السيطرة على أكثر من 8,000 دنم من أراضي المزرعة الشرقية، وبؤرة أخرى في الغرب من بلدة السنجل من أيام أقامها قطعان المستوطنين على أراضي المزرعة الشرقية أيضا مقابل المدخل الرئيسي لبلدة السنجل. الاحتلال بسابق في الزمن للسيطرة على آلاف الدنومات من أراضي بلدة السنجل وأراضي القرى المجاورة، أو بالأحرى كل سلسلة الجبال الممتدة شمال شرق المحافظة بالتحديد، يسعى الاحتلال لإقامة بلوك استيطاني ضخم وبالتالي عزل شمال الضفة الغربية عن وسطها، ونفس الحال في سنجل وعبوين وترمس عية والمزرعة الشرقية وأبو فلاح والمغير وكفر مالك ودير جرير وسلواد ودير دبوان والقرى الأخرى. ما يحدث في سنجل من تجريف ليلا نهارا دون توقف لربط هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية ببعضها البعض في أقصى سرعة ممكنة لفرض واقع جديد على أراضي المواطنين قبل انتخابات الاحتلال، من خلال توفير كل الدعم اللازم من هذه الحكومة المتطرفة. وأعمال المستوطنين جزء مهم لتحقيق الأهداف اللي كانت أطماع وكانت أحلام منذ سنوات طويلة بالسيطرة على أراضي الضفة الغربية ووضع الكرة وكأنها في سجون جماعية كما هو الحال في بلد السنجل، في ظل فرض كل سياسات العقاب الجماعي اللي بفرض جيش الاحتلال على البلدة، واللي كان آخرها إغلاق كل منافذ البلدة لأكثر من 18 يوم. كل ذلك من أجل إتمام الأعمال بسرقة واغتصاب أراضينا وإنهاء أحلامنا في إقامة دولتنا الفلسطينية.
0: كشف تقرير لجمعية عير عميم الإسرائيلية بأن ما تسمى بالإدارة المدنية أصدرت على مدار الأشهر الأربعة الماضية 72 أمرا تنفيذيا ضد مباني سكنية ومنشآت في الجزء الغربي من قرية الولج شمال غرب بيت لحم، وتستهدف أوامر الهدم ووقف البناء 56 مبنى سكنيا و16 منشأة أخرى تشمل متاجر وحظائر حيوانات إلى جانب مدرسة القرية التي بنيت قبل نحو 20 عاما وتضم صفوفا من الأول وحتى التاسع، وتضم المباني المستهدفة 83 أسرة على الأقل، وتشمل الأوامر 162 وحدة سكنية معظمها لا يزال قيد الإنشاء. حول استهداف قرية الولجة استضفنا في وقت سابق رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، الذي أشار إلى أن جمعيات استيطانية هي من تقود حملة التحريض على القرية في مسعى للاستيلاء عليها كاملة بعد أن تقلصت مساحة أراضيها من 18,000 دنم إلى 2,000 دنم فقط بفعل إقامة الجدار وما تلاه من قرارات وضع يد ومصادرة.
2: يعني هي الهجمة الإسرائيلية المكثفة على كرة الوجه والتي ليست بجديدة، يعني الوجه مستهدفة منذ النكبة منذ عام 48 وكسرت معظم أراضيها، واليوم نحن موجودون على جزء من هذه الأراضي بعد عام 67 اللي كون عليها القرية الجديدة.

0: إجبار الفصل العنصري وعزل آلاف الطلبات خلف هذا الكتاب. لم يتبقى الجزء البسيط من يعني حوالي 2000 دونم من الأرض الأصلية لكرة الواجهة اللي هي 18000 دونم، لم يتبقى سوى 2000 دونم في داخل حدود يعني داخل الجدار، منطقة الجدار. مدخل وحيد للقرية اللي هو عبر مدينة بيت جالة من جهة الجنوب. يعني الولجة محاطة بالاستيطان، وفي مدخلهم سلطنة رأس بيت جالة أرجيلو، وجهة شرقية في مستوطنة جيلو لصليب اللي هي على جزء من أرض الولجة وأرض بيت جالة ومنطقة الموجودة في المنطقة. اليوم يعني منذ 7 أكتوبر هدم عشرات المنازل سواء في منطقة القدس أو في من الإدارة المدنية. قبل حوالي يعني شهرين بدأت الحملة المكثفة على معظم المباني في المنطقة، منطقة مصنفة جيم، وهي معظم يعني أراضي القرية. لا يوجد أن إحنا يعني منطقة بارزة تجاوز 0.5% من أراضي الواجهة تقريبا 90 دونم، والباقي تعتبر مناطق جيم حسب تصنيفات أوسلو. فمعظم المناطق، معظم المباني، مباني يعني وبيوت القرية موجودة في تلك المنطقة. في بيوت يعني أنذر يعني كانت مبنية قبل 20 عاما، ومنها مباني قبل 10 سنوات، ويعني عدة سنوات في مباني موجودة.
1: نتحدث أستاذ خضر أيضا عن مبنى المدرسة الوحيدة في.
0: طبعا المدرسة الوحيدة، احنا يعني الواجهة تثبتنا في الموضوع، يعني صرينا يعني احنا على وجود منذ البداية وجود مدرسة لوكالة الغوص، كون يعني معظم أو كل السكان أهل القرية هم لاجئين، فكانت لا يوجد يعني مبنى المدرسة، كانت مشتتة في عدة غرف صفية مستأجرة في عدة بنايات. على نفقة أهل القرية تم شراء الأرض وبناء المدرسة في 2003، بداية 2003، وتم تأجيرها في 2008 إلى وكالة الغوص. اليوم يعني تتحكي عن أكثر من 20 سنة هاي المدرسة موجودة الوحيدة. اليوم بنزروها اللي يعني بتحوي طلاب من الصف الأول التاسع من يعني أولاد وبنات مختلطة، ولا يوجد غيرها في داخل القرية. يعني الطلاب إذا يعني طبعا تكفي لكل أهل القرية، فالجزء الآخر من الطلاب يذهبون لبيت جالة أو المنطقة المجاورة لتلقي تعليمهم في مدارس خاصة ومدارس حكومية، وبعد الصف التاسع يتوجه الطلاب إلى المدارس في بيت جالة، وهي المدرسة الوحيدة في داخل القرية. يعني كانت حجة التقارير الاستيطانية يعني ضد الواجهة أن يوجد فيها مباني مرتفعة والإسكانات. المدرسة عبارة عن طابقين يعني وبنية قبل 20 عام، يعني لا يوجد حجة في هذا الموضوع حسب يعني ما يدعون.
1: ولكن من يدعي ذلك هي جمعيات استيطانية كما فهمنا أستاذ خضر العرج.
0: جمعيات استيطانية، جمعية رجبيم، وحرضت ضد حتى يعني حتى استدعوا الإدارة المدنية على الكنيسة الإسرائيلي، وحققوا يعني لماذا كل هذا البناء في داخل الولجة، ويعني كيف سمعوا لهذا البناء. يعني أصبح الموضوع كنا يعني الولجة هي يعني خرجت خارج الجدار، ما هي الولجة محاطة بجدار الفصل العنصري. المباني كلها في داخل منطقة الجدار، المنطقة التي حددوا فيها هذه حدود القرية اللي هو حدود الجدار. الأراضي خارج الجدار ما يعني لا يستطيع حتى المزارعين الوصول إليها، يعني لا يستطيعون قطف ثمار الزيتون، لا يستطيعون الوصول إليها لحراسة الأرض أو الاعتناء بها. يعني نحن نتحدث عن منطقة داخل حدود ما يعني محاطة بجدار فصل عنصري. أنت يعني ما خرج السكان خارج هذه المناطق في البناء، ومع ذلك يدعون أن هذا التوسع في البناء ويعيق المستوطنات، بناء المستوطنات الإسرائيلية. هدف الاستيطان الإسرائيلي هو ربط مستوطنات القدس بتجمع الاستيطاني في جوش عطل صيون، وبداية لهذا الموضوع هي أراضي الواجهة، ويريدون الاستيلاء على هذه الأراضي. فالواجهة هي مقدمة لكل منطقة الريف الغربي لإقامة هذا الاستيطان. هم

0: يعني بدأوا في ادعاءات خاطئة أو ادعاءات باطلة، أصحابها موجودين سواء داخل الجدار أو خارج الجدار، أصحابها موجودين، الأرض معمرة مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، ومع ذلك يحاولون بشتى الطرق الاستيلاء عليها وإقامة المستوطنات عليها.
1: ماذا بخصوص المخطط الهيكلي المجمد منذ أكثر من 5 سنوات أستاذ خضر الأعرج بالنسبة لقرية الولجة؟
0: مخطط هيكلي يعني الإسرائيليين كان قبل 7 أكتوبر كان يعني موجود في مراحل النهائية طبعا من قبل الإسرائيليين يعني هو في منطقة جيم، ولكن تم يعني اليوم رفض هذا المخطط أو تغيير حتى تغيير ما يعني ما كان موجودا قبل 2021. هذا يعني الموضوع يعيق يعني التمدد الطبيعي للسكان، يحاول الحد من البناء، يعني الهدف منه هو يعني الضغط على السكان لعدم البناء وتهجير الناس من أراضيها، يعني هذا كله يعني غير مبرر. هذه القرية موجودة سابقا موجودة سواء مخطط هيكلي أو بغير مخطط هيكلي.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ خضر الأعرج رئيس مجلس قروي الولجة.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
1: بهذا سيداتي سادتي مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية الوحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من رايا اف ام، نشكر لكم المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، كنت معكم في الإعداد والتقديم، دمتم بخير وفي أمان الله.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: أنا أريد.
5: أنت أريد.
4: هو أريد.
6: وهي أريد.
7: أنا أريد.
8: أريد. طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
15: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
16: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان. أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى، سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى الأفلام العالمية.
2: انت محمد حسين
3: دلول محمد.
1: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خروب.
3: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية كالكيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
2: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
3: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، حققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
2: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الجنادي إن كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: أغنيات الزمن الجميل

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. رئيس قسم الولادة في مستشفى الحلو في قطاع غزة يقول إن حالات الإجهاض تضاعفت 3 مرات خلال العدوان والحصار الإسرائيلي في ظل استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات يقول إن شابة تبلغ من العمر 21 عاما توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها جراء حادث سير ذاتي وقع قرب جامعة بيرزيت قبل نحو أسبوع. مستوطنون يطلقون اليوم مواشيهم في أراضي المواطنين في قرية المغير شرق رام الله ما أدى إلى إتلاف مزروعات. قوات الاحتلال تستولي صباح اليوم على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وتحوله إلى سكنة عسكرية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار ما يكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات وتجمعات واسعة على خلفية الحرب في قطاع غزة. إذاعة جيش الاحتلال تقول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة فيكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: ولسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800 5 66 66 6 أو 1800 5 66 66 6.
3: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
4: يا أحلى من مو.
3: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقول عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: أنتم تستمعون إلى راية FM.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 78 شخصا بينهم 37 مريضا و41 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوة الاحتلال تعتقل اليوم الشاب أحمد شعبان عبيد من بلدة العسوية شمال القدس المحتلة عقب مداهمة منزله وتفتيشه. عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست يضعون اليوم حجر الأساس لمستعمرة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين، بمشاركة رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيد جديد في المشروع الاستعماري شمال الضفة الغربية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل رفضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 15 بندا والتي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، مؤكدا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن بلاده لا تجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن المحادثات لن تستأنف ما لم تقم واشنطن بمعالجة البنود التي انتهكتها في مذكرة التفاهم الأخيرة المبرمة بين البلدين. الإعصار دولفين من المتوقع أن يصل إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة واسعة من شرق البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
10: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم في كل أيام الأسبوع زي ما عودناكم من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا بداية أسبوع جديدة، فبنتمنى لكم بداية أسبوع جديدة حلوة وبتكون مليانة إنجازات وبتحققوا فيها كل إشي بدكم إياه خلال هذا الأسبوع.

طبعا قبل ما نبلش حكيت لأحمد إنه أحمد لو سمحت حط لنا أغاني حلوة، بس ما توقعت يبلش لنا أغاني حلوة نار زي هاي الأولى. فمرحبا وأهلا وسهلا فيكم مني ومن أحمد في جولة أخبار حلوة نغشة بتسليكم بالطريق، وكمان أغاني حلوة ما تنسوا تسمعونا وين ما كنتوا بكم تسمعونا. بتقدروا تسمعونا إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

طبعا كمان ما بننسى انه هالبرنامج برعاية البنك الاسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الاسلامي. يا بسبوسه انت قلبي محبوسه. ونبلش في اولى اخبارنا بما انه كلياتنا موظفين ومرت علينا مرحله اشتغلنا فيها من البيت، فهذا الخبر لكم. بقولكم موظف اشتغل من البيت ونسي يسكر الكاميرا. الشغل من البيت ريح ناس كتير، بس بنفس الوقت خلق مواقف محرجة ما كانت بتصير أيام المكتب. ومن أغرب المواقف اللي ممكن تصير إنك تدخل على اجتماع أونلاين مع مديرك وزملائك بالشغل وتكون مفكر إنه الكاميرا مطفية بينما هي بتكون شغالة. يعني الموظف يكون قاعد بالبيت مرتاح، ممكن يكون لابس بيجامة وبيفكر إنه كل اللي ظاهر للناس هي صورته الرسمية على الشاشة، وفجأة بيطلع واحد من زملائه بيحكي له أنت عارف إنه الكاميرا شغالة؟ وهون بتبلش لحظة الرعب. المشكلة أنه أحياناً الواحد ما بينكشف وهو قاعد، بس ممكن يكون قايم بده يجيب كاسة قهوة أو يفتح الثلاجة أو أنه يحكي مع حدا من أهل البيت، وكل هاد وزملائه قاعدين بتابعوا وبشوفوا هو شو بيعمل. عشان هيك خبراء العمل عن بعد دايماً بينصحوا الناس يتأكدوا من الكاميرا والمايك قبل أي اجتماع. فيعني باختصار قبل ما تدخل على أي اجتماع أونلاين اتأكد أن الكاميرا مسكرة، لأنك مش عارف مين ممكن يكون بتابعك وإنت قاعد. نشغل بجرام.

بتفيق يا أحمد الساعة 3 الفجر أنت بالعادة ولا ما بتكون نايم أصلاً؟ من سبب تكون نايم؟ طيب هذا الخبر لكل حدا بفيق الساعة 3 الفجر هيك فجأة وبرد برجع بنام مرة تانية. بدنا نحكي لكم شو السر اللي بيخليكم تفيقوا الساعة 3 الفجر. بانوراما راجع بحكي لك إنه عمرك صحيت فجأة الساعة 3 الفجر وفتحت عينيك وحسيت حالك صاحي تماماً وبلشت تسأل حالك ليش أنا هلأ صاحي؟ طيب الغريب إنه الاستيقاظ بنص الليل مش بالضرورة يكون مشكلة بالنوم، وهي مش شغلة جديدة على البشر. قبل الكهرباء والموبايلات والإضاءة اللي مخليتنا صاحيين لنص الليل، كانوا الناس أحياناً بيناموا بعد الغروب، يعني بعد غروب الشمس، وبعد كم من ساعة بيصحوا لفترة بيقعدوا بيحكوا بيقرأوا بيصلوا أو بيعملوا شغلات بسيطة وبعدها بيرجعوا بيناموا لحد الصبح. يعني كان في إشي اسمه النوم الأول والنوم الثاني. الباحثين لقوا إشارات لهالنمط في كتابات ووثائق عمرها مئات السنين، لدرجة أنه كان في إشي معروف وطبيعي عند الناس. طب إحنا هلأ ليش نصحى الساعة 3 الفجر؟ بحكي لكم أن النوم أصلا مش مرحلة واحدة، إحنا بنمر خلال الليل بعدة دورات نوم، وكل دورة تقريبا بتاخد ساعة ونص وبينها ممكن تصحى ثواني أو دقائق بدون ما تحس. وعشان هيك ممكن تكون صحيت الساعة 3 ببساطة لأنك طلعت من مرحلة النوم العميق ودخلت بمرحلة نوم أخف.

عمرنا فكرنا انه لما نروح هذا المطعم ليش بيعطونا منيو كبير مش صغير او مش صفحة واحدة بل صفحات كتير؟ هذا الخبر بجاوب على هذا السؤال. بحكي لكم اكيد صار معكم تدخلوا مطعم ويعطوك قائمة طعام فيها عشرات الصفحات ويمكن مئات الاصناف وبعد 5 دقائق من التقليب بتحتار اكتر مما كنت قبل ما تفتحها. الحقيقة انه هذا الاشي مش عشوائي وانما جزء من علم كامل اسمه علم نفس التسويق. المطاعم بتعرف انه كل ما زادت الخيارات الزبون بصير يقارن اكتر وغالبا بينتهي فيه الامر انه يختار وجبة اغلى من اللي كان ناوي عليها. وكمان أصحاب المطاعم بيحطوا بعض الأطباق الغالية جدا بأول القائمة مش لأنهم متوقعين إنها الأكثر مبيعا وإنما حتى تخلي باقي الأطباق تبين إنها أرخص في المقارنة. ولاحظ كمان إنه كتير من قوائم الطعام ما بتنحط علامة العملة جنب السعر لأنه الدراسة بتحكي إنه رؤية رمز العملة بذكر الزبون إنه عم يدفع فلوس بينما كتابة الرقم لحاله بيخليه يركز على الوجبة أكثر من السعر. حتى الصور والألوان وترتيب الأصناف داخل المنيو كلها بتكون مدروسة بعناية عشان تلفت نظرك وتلفت كمان نظرك لأطباق معينة بتحقق للمطعم ربح كبير. فيعني المنيو اللي بين إيديك مش مجرد قائمة أكل وإنما أداة تسويقية ذكية مصممة عشان تأثر على قرارك بدون ما أنت تحس بأي شيء.

0: وهلا خلونا نطلع بفاصل قصير ونرجع مرة تانية منكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. كونوا خليكم على السماء.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19

0: لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى، سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية مكملين معكم في جولتنا في بانوراما رايا، في أخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم زي ما عودناكم. طيب نروح لخبر غريب جديد أول مرة بنحكي فيه، إنه ليش بعض الشعوب عندها أكثر من مصطلح لكلمة ثلج؟ إحنا شو بنحكي عن الثلج يا تامر؟ ثلج أنت يا أحمد، ثلج أحمد باكي عنه آيس كريم. طيب بحكي لكم، يمكن تستغربوا إذا حكينا لكم إنه في شعوب عايشة في المناطق القطبية وعندها عدد كبير من الكلمات والتعبيرات لوصف الثلج والجليد. إحنا غالبا بنحكي ثلج وخلص، لكن بالنسبة لإلهم الموضوع مختلف تماما، والسبب بسيط جدا، إنه الثلج بالنسبة لإلهم مش بس منظر حلو بالشباك أو إجازة شتوية، وإنما جزء من حياتهم اليومية، وهو الطريق اللي بيمشوا عليه والبيئة اللي بيصيدوا فيها والطبيعة اللي بيعيشوا معها كل يوم. عشان هيك صار عندهم كلمات بتفرق بين الثلج الطري والثلج القاسي والثلج اللي بتغطيه الرياح والجليد الآمن للمشي والجليد اللي ممكن ينكسر تحت الأقدام. هاي التفاصيل بالنسبة لإلهم مهمة لأنها ممكن تحدد إذا الطريق آمن أو خطر. والأحلى من هيك إنه علماء اللغة بيحكوا إنه اللغة دائما بتتأثر في البيئة، فيعني كل ما كان الإشي مهم بحياة الناس صار عندهم مفردات أكتر لوصفه بدقة. وإحنا كمان عنا أمثلة قريبة زي منفرق بين الرذاذ والمطر الخفيف والمطر الغزير والبرد والسيول، لأنه هاي الأشياء منعيشها ومنلاحظ فرقها. فاللغة مش مجرد كلمات، هي مراية لحياتنا اللي منعيشها، وكل شعب بيترك بصمته على لغته بحسب طبيعته وبطبيعة المكان اللي هو بيكون عايش فيه. ويمكن هاي من أحلى الأشياء اللي بتخلينا نكتشف إنه حتى كلمة بسيطة زي كلمة ثلج ممكن يكون لإلها عشرات المعاني لما تتغير البيئة وتتغير طريقة الحياة هناك.

طيب نروح لكمان خبر غريب، بحكي لكم أغرب غرامة في العالم وكانت بسبب إطعام الحمام. بانوراما راجع. تخيلوا تكونوا واقفين في ساحة عامة وتشوفوا حمام جاي لعندكم وتقرروا تطعموه شوية خبز زي ما منشوف طبعا، وفجأة بتلاقي حالك مخالف للقانون وعليك غرامة. يمكن الفكرة بتكون أو بشوفوها الناس غريبة، لكن في بعض المدن حول العالم فعلا صار إطعام الحمام ممنوع في أماكن معينة، والسبب مش لأنهم ما بيحبوا الطيور بالعكس، لكن المشكلة لما يزيد عدد الحمام بشكل كبير، كثرة الحمام في الأماكن المزدحمة ممكن تسبب مشاكل بالنظافة وتضر المباني القديمة والآثار. كمان لما الناس تستمر بإطعام الحمام بشكل يومي، الطيور بتصير تعتمد على البشر بدل ما تدور هي على غذائها الطبيعي، وهذا بيؤدي لتجمع أعداد كبيرة منها في مكان واحد بس. بعض المدن اختارت بدل الإطعام العشوائي إنها تعمل طرق تانية لرعاية الطيور، زي توفير أماكن مخصصة أو تنظيم أعدادها بطريقة بتحافظ على التوازن. يعني القصة مش حرب على الحمام، هي محاولة لتنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان. بس بالنهاية يمكن أغرب مخالفة تسمع عنها هي إنك تدفع غرامة لأنك حاولت تعمل إشي كنت أنت متوقع إنه عادي.

قرية بتبيع الخضار بدون بائع ولا حتى كاميرات مراقبة. بانوراما راجع. يعني تخيلوا أنكم تدخلوا على محل بيع الخضار وتلاقوا الرفوف مليانة بالمنتجات الطبيعية والطازجة، بس ما في ولا بائع بيستقبلك ولا حتى صندوق محاسبة إلكتروني ولا حتى أي نوع من أنواع الكاميرات للمراقبة. كل اللي رح تلاقيه هو قائمة بالأسعار وصندوق صغير مخصص عشان يحط الواحد حق اللي بده يشتري. هذه الفكرة مطبقة بالفعل في عدد من القرى حول العالم، ويعتمد المزارعين على ما يعرف بصندوق الأمانة، بيقطفوا الخضار والفواكه الصبح وبرتبوها في أكشاك صغيرة على جانب الطريق، بعدين بتركوها طول اليوم، ويختار الزبون هو اللي بده إياه، بيحط المبلغ المناسب في الصندوق وبيغادر بكل بساطة. ورغم أنه البعض ممكن يظن أنه هاي الفكرة ما رح تنجح، إلا أنه التجربة أثبتت العكس، فمعظم الناس بيلتزموا بدفع الثمن بكل أمانة، وحتى كمان بعضهم بيترك مبلغ أكبر من اللي كان مطلوب وحق الأغراض، أو ممكن هو يزيد عليه رغبة منه من أنه يدعم المزارعين. وكمان أصحاب الأكشاك بيحكوا أنه هاي الطريقة وفرت عليهم الوقت وخففت من تكاليف التشغيل، وفي الوقت نفسه عززت روح الثقة بين أفراد المجتمع واحد تلو الآخر.

بيعمل إلا 86 تمرين ضغط وهو تحت المي. بانوراما رايا. في فيتنام مدرس يوغا عمره 38 سنة قرر يكسر رقم قياسي بطريقة مش طبيعية أبدا. الرجل هذا اسمه كمال، وبدل ما يعمل تمارين الضغط على الأرض زيه زي باقي الناس في العالم، قرر ينزل تحت المي ويعملها وهو حابس نفسه. النتيجة قدر يعمل 86 تمرين ضغط تحت المي بنفس واحد، وبهذا دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الرجل أصلا مش جديد على هاي الحركات، لأنه سبق وحقق رقم قياسي في اليوغا تحت المي، وكان قادر يحبس نفسه لمدة وصلت حوالي 6 دقائق. فتخيلوا الموضوع، أنه إحنا أحيانا بنعمل 5 ضغطات وبنحكي خلص بكف اليوم الرياضة، بينما هذا نزل تحت المي وحكى خليني أعمل 86 تمرين. والأغرب أنه المحاولة نفسها كانت من سنة 2025، لكن جينيس احتاجت وقت لمراجعة الأدلة والتأكد من أنه الرقم مزبوط قبل ما هم يعلنوا عنه بشكل رسمي. فيعني الزلمة مش بس حابس نفسه وحابس أنفاسه وحابس أعصابه وحابس رقم القياسي، كمان مزبوط.

أطفال. وننتقل من الأخبار الغريبة والطريفة من حول العالم لكمان خبر غريب، بس هذا الخبر من الحيوانات، من عالم الحيوانات. بحكي لكم في حيوان بينام وهو واقف. بانوراما راجع. لما نحكي عن النوم، أول صورة بتيجي ببالنا هي شخص متمدد على السرير ومغمض عيونه، لكن في عالم الحيوانات في مخلوقات عندها طريقة نوم مختلفة تماما، وفي حيوانات بتقدر تنام وهي واقفة. من أشهر الأمثلة على الحيوانات اللي بتنام وهي واقفة زي الخيول والغزلان وبعض الحيوانات لزيهم، والسبب أنه أجسامهم بتتطور بطريقة ذكية جدا وبتمتلك نظام في الأرجل بيساعدها على تثبيت المفاصل والوقوف لفترات طويلة من دون ما يستهلكوا طاقة كبيرة. لكن ليش تنام وهي واقفة؟ السبب مرتبط بالبقاء، فهي الحيوانات غالبا بتكون فريسة لحيوانات مفترسة، عشان هيك النوم وهي واقفة بيعطيها فرصة أنها تهرب بسرعة إذا حست بأي نوع من الخطر. فيعني بدل ما تضيع وقتها وهي بتحاول تقوم من الأرض، بتكون جاهزة للحركة خلال ثواني قليلة. لكن المفاجأة أن النوم واقف مش كافي دايما، فهي الحيوانات بتحتاج من وقت لآخر أنها تستلقي عشان تحصل على مراحل النوم العميق اللي بيحتاجها الجسم للراحة الكاملة. فيعني الطبيعة أعطت بعض الحيوانات حل ذكي جدا، أنه نام لكن خليك مستعد، وكأنها تعلمت من زمان قاعدة مهمة: الراحة مهمة لكن البقاء كمان أهم وأهم.

أكيد كلنا رحنا على السينما من قبل، وكلنا من شروط أنه نحضر الفيلم أنه نشتري بوشار. لكن عمري خطر لكم ليش ممكن نشتري بوشار من السينما مش من البيت؟ بانوراما راجع. أحمد نفسه تسأل. طيب خليني أحكي لكم وأحكي لأحمد. بحكي لكم أكيد رحتوا بيوم من قبل على السينما ولاحظتوا أنه سعر البوشار هناك أعلى بكتير من أي مكان تاني، وما هيك كل صالة تقريبا بتكون مليانة ناس وماسكين علب بوشار كبيرة. فليش؟ السبب الأول هو الريحة. فإدارات دور السينما بتعرف أنه ريحة البوشار الطازة من أكثر الروائح اللي بتحفز الشهية، وأول ما تدخل الصالة أو منطقة بيع التذاكر بتشم هاي الريحة، فبيبلش دماغك يربط بين مشاهدة الفيلم وأكل البوشار حتى لو أنت ما كنت جوعاً. أما بالنسبة للسبب الثاني فهو اقتصادي أكيد. فبيع التذاكر غالبا ما بيكون الربح منه محدود، لأنه جزء كتير كبير من ثمن هاي التذكرة بيروح لشركات توزيع الأفلام. عشان هيك بتعتمد السينما بشكل كبير على بيع المأكولات والمشروبات عشان تحقق أرباحها. وكمان حجم العلبة بيلعب دور. لما تشوف فرق السعر بين العلبة الكبيرة والعلبة الصغيرة ويكون الفرق بينهم كتير بسيط، كتير من الناس بيفكروا انه خلص خليني اخذ الكبير واوفر، وهيك هم بيصرفوا اكتر بدون ما يحسوا. فيعني البوشار بالسينما مش مجرد وجبة خفيفة، وإنما جزء من تجربة مدروسة، من الريحة لطريقة العرض للأسعار عشان يكتمل إحساسك إنك داخل على عالم الأفلام.

طيب خلونا نروح لآخر خبر معنا لهذا اليوم وهو حالة الطقس. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنه تتأثر البلاد اليوم بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، عشان هيك رح يكون الجو اليوم حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة عشان تصير أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. أما رح يكون الجو في ساعات المساء والليل فلطيف في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة يوم غدا الاثنين، فيكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية. ويستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، فبعد غد الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية. والأربعاء يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

وزن هيك مستمعينا منكون وصلنا معاكم اليوم لنهاية حلقتنا وجولتنا من بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة منشوفكم بنفس الموعد، كونوا معنا واستنونا. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. رايا.بي.أس. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. طواقم جمعيات الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 78 شخصا بينهم 37 مريضا و41 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوة الاحتلال تعتقل اليوم الشاب أحمد شعبان عبيد من بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة عقب مداهمة منزله وتفتيشه. عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست يضعون اليوم حجر الأساس لمستعمرة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين، بمشاركة رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيد جديد في المشروع الاستعماري شمال الضفة الغربية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل رفضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 15 بندا والتي طرحها مجلس السلام بشأن غزة، مؤكدا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من القطاع حتى يتم نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن بلاده لا تجري حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإن المحادثات لن تستأنف ما لم تقم واشنطن بمعالجة البنود التي انتهكتها في مذكرة التفاهم الأخيرة المبرمة بين البلدين. الإعصار دولفين من المتوقع أن يصل إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة واسعة من شرق البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح فواز جرجس في كتابه المعنون ما الذي حدث حقا، الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط، والصادر عام 24 20 ألف ميلادي، سؤالا مهما وضعه كعنوان لكتابه ليقدم مراجعة نقدية لمسار طويل من العلاقات بين الغرب والمنطقة، وليعيد النظر أيضا في الأسباب الحقيقية وراء تعثر التحولات السياسية حسب طرحه. وينطلق الكاتب من فكرة أساسية مفادها أن تفسير أزمات الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على سردية واحدة تحمل شعوب المنطقة مسؤولية إخفاقاتها، بل يجب النظر والكلام للكاتب إلى شبكة معقدة من العوامل التاريخية والسياسية كانت للسياسات الغربية فيها تأثير عميق. فالكتاب يناقش كيف دعمت قوى غربية على مدى عقود أنظمة سلطوية عندما كانت مصالحها الاستراتيجية تقتضي ذلك، رغم الخطاب المعلن حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويستعرض المؤلف مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة، بدءا من مرحلة الاستعمار الأوروبي مرورا بالحرب الباردة وصولا إلى مرحلة ما بعد هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا، حيث أصبحت والكلام للكاتب قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي جزءا من أجندة التدخلات الغربية. لكن الكاتب يوضح أن كثيرا من هذه المشاريع إنما حملت تناقضات بين الشعارات المعلنة والممارسات على الأرض، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في خطاب الديمقراطية القادم من الخارج. ويتوقف الكتاب بشكل خاص عند أحداث الربيع العربي التي مثلت لحظة تاريخية أظهرت رغبة واسعة لدى قطاعات كبيرة من المجتمعات العربية في التغيير والمشاركة السياسية، إلا أن هذه الانتفاضات بحسب جرجس اصطدمت بجملة من العقبات، منها قوة الدولة العميقة وتدخلات القوى الإقليمية والدولية وضعف المؤسسات السياسية وتحول بعض ساحات الاحتجاج إلى صراعات مسلحة مدمرة. من هنا ينطلق الكاتب نحو توجيه أهم رسائله، والتي تقوم على مبدأ أساسي بأن أزمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ليست دليلا على عدم قدرة المجتمعات العربية على التغيير، بل نتيجة والكلام للكاتب لتاريخ طويل من التداخل بين الاستبداد المحلي والتدخلات الخارجية والمصالح الجيوسياسية التي غالبا ما غلبت دعم الإصلاح الحقيقي. وفي خاتمة هذا العمل يقدم جرجس السؤال الذي بدأ به هذا الكتاب، ما الذي حدث يا ترى؟ ليقول بأن فشل الديمقراطية إنما يعبر عن حال الشرق الأوسط، وأن العالم لم يمنح هذه الديمقراطية يوما فرصة حقيقية للنمو، وإنما تحكم بها على أرضية المصالح في مواجهة واضحة بين الباحثين الأكاديميين وصناع القرار وكل أولئك الذين حاولوا فهم مستقبل المنطقة المعقد. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم بزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة، وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد ما يتضر في حاجة.
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. طواقم جمعيات الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 78 شخصا بينهم 37 مريضا و41 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست يضعون اليوم حجر الأساس لمستعمرة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين، بمشاركة رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيد جديد في المشروع الاستعماري شمال الضفة الغربية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار ما يكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية، في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات وتجمعات واسعة على خلفية الحرب في قطاع غزة. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافق على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. الإعصار دولفين من المتوقع أن يصل إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة واسعة من شرق البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
11: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
2: برعاية جوال

0: مشاهدينا متابعينا أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات بودكاست ضيف الراية. ودائما ومن عن هذا الأثير دائما شبكة راية الإعلامية ومن هذا المنبر وبرعاية جوال في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير. خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم ابن البلد، ولد في 28 مايو 1978 في غزة وتحديدا في الرمال، أكاديمي وشاعر ومهندس معماري فلسطيني. عمل محاضرا في قسم الإعلام في جامعة بيرزيت وشغل منصب رئيس دائرة الإعلام فيها. كان المتحدث الرسمي وباسم الحكومة حكومة الوفاق الوطني أيام ما كان في وفاق وطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، ثم لاحقا عين وزيرا للثقافة في الفترة بين 2015 لل 2019. قام بتأسيس المكتبة الوطنية الفلسطينية وشغل منصب رئيس مجلس إدارتها بين عامي 2019 و 2021. يعمل حاليا على تأسيس معهد دراسات الذاكرة والثقافة والاتصال في جامعة القدس. له العديد من الدراسات والمقالات المنشورة في الشأن الثقافي والإعلامي والدولي، كما أصدر 7 مجموعات شعرية أحدثها كان لن يصدق أنني جثة. الصراحة أنا هذا رح نحكي عنه شوي اليوم. يمكن هلا صرتوا عارفين من ضيفنا اليوم الشاعر والأكاديمي الصديق الشاعر دكتور إيهاب سيسو. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أخي الأستاذ أحمد، كيفك؟
0: يا ميت مرحبا. أول شيء شكرا جزيلا على قبول الدعوة دكتور إيهاب، وشرفتنا في هذا البيت، بيت الراية، البيت القريب الدافي لكل الناس، ومن هذا المنبر ممكن لك شرفتنا.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا جزيلا على الدعوة، وأنا كمان سعيد أني موجود معكم في هذا البرنامج الرائع وأكون ضيف الراية. وأنا سعيد كمان بوجود هذا الوقت اللي نتحدث فيه حول كل هذه الهموم اللي عم بنواجهها.
0: أولا أنا ما كنتش بعرف أنك مهندس معماري. يمكن هاي لأول مرة بعرف أنك مهندس معماري، وأنا حضر الحلقة تفاجأت أنك مهندس معماري. غزة مهندس معماري وحي الرمال، شو بعني لك؟
1: يعني عالم متكامل. إذا بدي أبدأ من غزة، غزة مهد الميلاد ومهد الطفولة بكل ما تعنيه غزة من معاني دافئة ورائعة وحميمية، رافقت بداية التكوين لشخصيتي كطفل وكصبي وكفتى، لعب في حواريها وعلى شاطئ بحرها وتعلم من مفرداتها اليومية بكل مشتقاتها. فغزة تبقى وتظل هي الأساس، وهي الركيزة الأساسية ربما في سيرتي الحياتية. حي الرمال هو الحي الذي نشأت فيه وكبرت فيه، وربما هو أيضا من أحدث أحياء مدينة غزة. مدينة غزة قديما كانت هي 5 أحياء: حي الشجاعية والتفاح والزيتون والدرج، ثم جاء حي الرمال ليكون أحدث أحياء مدينة غزة، فيحمل أيضا في ذاكرتي الكثير والكثير من المعاني. أما الهندسة المعماري فلتلك قصة. دائما هذا الشغف بالتكوين والشغف بالتصميم ربما هو الذي دفعني مبكرا إلى دراسة الهندسة المعمارية في بريطانيا، والتي شعرت بأنها ساهمت بشكل كبير في صقل شخصيتي، لأنها كما تعلم هي أحد أنواع الفنون الكبرى، ما بين التصميم وما بين التفكير والفلسفة وأيضا الاجتهاد في الحيز العام، كيف يمكن لنا أن نعيد صياغة المكان أو أن نطور من مفردات المكان. وبالتالي الهندسة المعمارية كانت جزء أساسي من أيضا من تكويني. فسؤالك مهم، غزة والرمال والهندسة المعمارية، ربما هذا هو الثالوث الذي شكل شخصيتي فيما بعد.
0: وبالطريقة اللي فلسفت فيها موضوع الهندسة المعمارية، أعتقد أنت لست ببعيد عن هذا المحيط لما نحكي عن الثقافة والأدب وأكاديميا وحتى الحراكات السياسية والاجتماعية. اليوم الدكتور إيهاب صوتك عالي بقلمك وبكتابتك وأيضا بحضورك ووجودك.
1: يعني أتمنى ذلك، أتمنى أن تكون أصواتنا دائما تسمع وأن تساهم في خلق حالة أو مساحة نستعيد من خلالها حيويتنا السياسية والثقافية والمجتمعية. الكل يدرك تماما أننا نواجه الكثير من التحديات، وأبرز هذه التحديات يعني إضافة إلى سياسات الاستعمار سواء كانت في الضفة أو غزة أو القدس أو في سائر فلسطين عموما، ولكن أعتقد أنه أبرز هذه التحديات هو حالة الخمول السياسي. وبالتالي نحن نحاول دائما أن يكون لدينا القدرة على من خلال الأصوات النشطة والفعل الثقافي والفعل الإعلامي والفعل المجتمعي والسياسي أن يكون هناك محاولة دائما لاستعادة الحيوية في المشهد الفلسطيني. العمارة هي بالنهاية نعم هي أيضا مدخل للسياسة، هي مدخل للسياسة، مدخل للشعر، مدخل للعلاقات المجتمعية، لأنه إذا أردنا أن ندرس العمارة نستطيع أن نفهم من خلالها كيف تتشكل المدن، كيف تتشكل الأحياء، كيف تتشكل المدارس الاجتماعية المختلفة، العلاقة بين الإنسان والمكان. هذا ما تنظمه العمارة بشكل أساسي، ليس فقط على صعيد تصميم البيوت ولكن على صعيد تصميم حتى المرافق العامة وتخطيط المدن وما إلى ذلك. وبالتالي نعم العمارة أستطيع أن أتفق معك هي إحدى مداخل العالم السياسي والعالم الاجتماعي، كما أنها إحدى مداخل أيضا عالم الشعر، كون أنه الشعر والعمارة كلاهما يعنى بالبناء، فالقصيدة تبنى كما تبنى أيضا كما يبنى المبنى، وبالتالي ينظم عمل القصيدة كما ينظم المبنى وفق إيقاع سواء كان خارجي أو داخلي. والصورة الشعرية هي فكرة كما أن المبنى هو بحد ذاته فكرة في رأس المعماري. لهذا أقول نعم أنه العمارة بهذا المعنى أو الهندسة المعمارية بهذا السياق هي تشكل مفتاح لفهم الذات أولا ولفهم المجتمع ثانيا ولفهم خارطة العلاقات المعقدة على الصعيد السياسي والصعيد الاجتماعي والثقافي. كما أن العمارة نفسها عندما نرى كيف يعني يتفنن المعماريون في صياغة المسارح وفي صياغة دور السينما وفي صياغة المستشفيات وفي صياغة أيضا المدارس والجامعات، هذا كله يعني بأن العمارة أيضا أحد أهم مداخل الثقافة، لأن العمارة تعنى بشكل أساسي جدا في كيف لنا أن نعبر عن ثقافتنا، عن ذاكرتنا، عن تراثنا، حتى عن مستقبلنا من خلال النافذة والباب وحوش الدار والعتبة والمساحات أيضا في داخل التصميمات المعمارية المختلفة.
0: أو عشان المهندسين المعماريين ينبسطوا يحبونا صراحة، أنا دائما بشوف في عين المهندس المعماري في لوحة فنية، وأعتقد حتى انتقاء الكلمات لدى المهندسين المعماريين كمان بطريقة فنية. بطلع مرات بحزن على واقع مدينة وين صار، وعندنا شباب صراحة في هذا المضمار، ويمكن احنا مش خوض كثير في هذا الموضوع، ولكن خسارة كثير من المواقع والمدن ما يكونش بشكلها كما ما بيشبه شبابنا صراحة. فبقول للأسف يعني، ومع هيك تحية للمهندسين، وهي المعلومة الجديدة علي أنا شخصيا. دكتور، اللي أكاديميا وهذا التحول من الهندسة إلى العلوم الإعلام ومن ثم أكاديميا في جامعة بير زيت، وهي التجربة قديش كان مجهد عليك هذا التحول، ولا هو إجابي يعني بين قوسين التحول التلقائي لهذا المكان؟
1: شوف، لا هو كان تحول مقصود. يعني بعد تخرجي من الهندسة المعمارية عملت كمهندس معماري لفترة وجيزة، ولكن دائما حالة الفضول الذاتي والفضول الداخلي هي في البحث عن أفاق إلى جانب العمارة. ولعلنا نرى بأن الكثير بالمناسبة من المهندسين والمهندسات المعماريين بدأوا حياتهم كمعماريين وانتهوا في وظائفهم وفي أعمالهم إلى فضاءات أخرى، سواء كانت في الإعلام أو في الفنون أو في السينما وغيرها. بالتالي كان هناك دائما منذ البداية يعني شغفين في رأسي، العمارة والتصميم والفنون، وكذلك الأمر فيما له علاقة بالأدب والدراسات الأدبية والثقافية، وكيف يمكن أن نمزج بينهما، بمعنى كيف يمكن أن نصل إلى حالة من الخطاب، والخطاب هنا يقودنا مرة أخرى إلى السياسة. فكان التوجه إلى دراسة الإعلام الدولي وإلى دراسة العلاقات الدولية في الإعلام وفهم هذه الخارطة العامة التي تحدق دائما بنا، وخصوصا أنه جاء هذا التحول، لا أخفيك، جاء في فترة مع بداية اندلاع الانتفاضة الثانية، وكان هناك دائما حاجة ماسة أكبر لكي يكون صوتنا أعلى وأشمل، لكي نوضح أكثر وأكثر كيف يمكن لنا أن نستفيد من كل هذا الإرث الكبير، وعلى صعيد التاريخ والثقافة والمكان والجغرافيا، في خطاب إعلامي يكون هو الحصانة لنضالات شعبنا. وبالتالي جاء التحول من العمل كمهندس معماري إلى الدراسات الإعلامية، أعتقد كان مقصودا، وواكب هذه الفترة فترة الانتفاضة الثانية وبداية اندلاع الانتفاضة الثانية في مطلع الألفية. وبعد ذلك أعتقد بأنه في عالم الإعلام وفي عالم الكلمة وفي عالم أيضا الصورة الإعلامية استحبت المعماري في داخلي، ولكن من أجل صياغة صور إعلامية ترافقت بشكل أساسي، سواء كان مع العمل أو مع الكتابة الإبداعية تحديدا على صعيد الشعر، واستمرت إلى ذلك. ولكن ربما يعني أكون صريح معك أكثر، دائما أحن إلى هذا المعماري في داخلي، والذي أعتقد بأنه نعم هو الذي ساهم كما ذكرت هو في صياغة الكثير والكثير مما أنا عليه الآن.
0: وأعتقد من الطبيعي أنه تشعر أنه بالحنين للمعماري. أكاديميا في بيرزيت، ويمكن الوزارة سرقتك من الجامعة، بمعنى أنه ما كانت الفترة طويلة في جامعة بيرزيت.
1: صحيح، يعني عندما عدت من بريطانيا إلى الوطن، يعني عدت لكي أعمل محاضرا في جامعة بيرزيت، وعملت في جامعة بيرزيت ما كنت يعني شغلت منصب رئيس دائرة الإعلام في الجامعة، ولكن مع التحول السياسي، بتعرف يعني أنت ذكرت في مقدمتك عبارة لطيفة، عندما كان في وفاق وطني، يعني كانت هناك في محاولة، كنا هناك نصدق بأنه ربما أنه نستطيع أن نخرج من متاهة الانقسام في عام 2014، وأن ننظر إلى المستقبل بتحدي كبير. كان في ذلك الوقت قد مر على الانقسام 7 سنوات، وهناك كانت فرصة للعمل. شعرت بأن هذا نوع من أنواع الخدمة التي نستطيع أن نقدمها، خصوصا بأن العنوان العريض كان هي حكومة وفاق وطني، وبالتالي هناك توافق وطني على أن تكون هذه الحكومة هي الجسر الذي يربط ما بين المواطن وما بين المستقبل، والتجهيز للانتخابات وعقد الانتخابات العامة، كل هذا كان في 2014. وبالتالي نعم، انخرطت في العمل الحكومي كمتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، وكذلك الأمر كمدير للإعلام الحكومي، وكانت يعني فترة مليئة بالتحديات على كل الأصعدة.
0: بصراحة كانت فترة مليانة شغل،
1: مليانة
0: يعني جزء من كان الشغل سواء في الضفة الغربية وانتقل إلى غزة، وكان يمكن من أول المرات منذ الانقسام حكومة ورئيس حكومة يتوجه إلى قطاع غزة، وكانت هي صراحة سابقة. وزي ما تفضلت في موضوع المشاركة في هذه الحكومة، أعتقد في هذه اللحظة ما كان بينفع حد يقول لا، لأنه حتى لو كان عندك أمل 1% لن تتركه
1: تماما.
0: ومع هيك دفعت الثمن،
1: يعني لاحقا ما حدث أنه بعد هذا العمل كمتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني، أيضا أصبح هناك تعديل وزاري على عمل الحكومة، وبالتالي كلفت من قبل رئيس الوزراء آنذاك الدكتور رامي الحمد الله بملف وزارة الثقافة. وللعلم وأكون صريح معك، يعني أنه شعرت بأنه العمل كوزير للثقافة هي فرصة مهمة جدا من أجل تطوير والمساهمة في تطوير القطاع الثقافي، نظرا لأهميته من جهة، ونظرا للاطلاع على المشهد الثقافي بحكم تكويني الفردي والشخصي والعائلي والمجتمعي. وبالتالي اعتقدت بأنه نعم، من خلال الثقافة نستطيع أن أن أن نساهم في تطوير هذا القطاع. فلم أتردد عندما تحدث معي الدكتور رامي الحمد الله آنذاك، لم أتردد فيما يتعلق بوزارة الثقافة تحديدا، وبدأ العمل. كانت سنوات مليئة كثير بالتحديات، يعني أنت تتحدث عن قطاع مهم، ولكنه قطاع يحتاج إلى الكثير من العناية، وأستطيع القول بكل صراحة قطاع مهمل على الصعيد الرسمي، ليس مهملا على الصعيد الإنتاجي، لأن المؤسسات الثقافية والمبدعين والمبدعات يعني حققوا مساحات واسعة من الإنجاز لفلسطين على مدار العقود الماضية، ولكن على الصعيد الرسمي الموازنات متواضعة جدا جدا، يعني لا داعي للقول قديش موازنة كانت وزارة الثقافة بمقارنة بالموازنة العامة للحكومة وبالمقارنة مع قطاعات أخرى. وكون أنه الثقافة ينظر على إلها لأنه هي يعني
0: برواز،
1: يعني شيء من هذا القبيل لنكن صريحين. ولكن كيف تقول بأنه الثقافة هي ليس فقط الـ الـ الـ الـ الـ المسرح أو السينما أو الموسيقى أو الأدب، ولكن هي أيضا القدرة على تطوير على صون الذاكرة وتطوير الخطاب والنظر إلى المستقبل، وأيضا اكتشاف الأجيال الإبداعية وخلق هذه المساحات من التفاعلات. لهذا

0: يعني أقول البرود في العلاقات مع الكثير من الدول العربية، ولعل كانت مثلا الكويت ضيف شرف لأول مرة في عام 2016، وبالتالي سعدنا جدا بأن تكون الكويت ضيف شرف. وأذكر أنا ذاك أن وزير الثقافة الكويتي وصل إلى فلسطين ولو لساعات، يعني من عمان إلى رام الله مباشرة وحضر الافتتاح، وبالتالي ساهمت الثقافة
1: سابقة دكتور.
0: نعم صحيح، وكانت يعني حالة كبيرة جدا. اهتمامنا بالذاكرة دفعني إلى تأسيس برامج في وزارة الثقافة، يعني مثل برامج الرواد، يعني مئويات المبدعين والمبدعات، وهي محاولة ربط الذاكرة الفلسطينية بالمشهد الثقافي، وابتدأناها في عام 2017 مع مئوية ميلاد فدوى طوقان التي جاءت بصراحة لكي نقول بأنه في العام 1917، العام الذي صدر فيه وعد بلفور المشؤوم، كان هناك بزوغ نجمة فلسطينية وهو ميلاد فدوى طوقان، الشاعرة الفلسطينية العريقة والكبيرة، عمة الشعراء. وبالتالي كانت هناك في محاولات للردود. كذلك الأمر عندما سعينا لأن تكون بيت لحم عاصمة للثقافة العربية في عام 2020، والقدس عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2019. واخترنا عام 2019 لأنه بالمناسبة كان آنذاك يمثل الذكرى 50 لمحاولة حرق المسجد الأقصى، كي أن نقول بأن الاعتداءات على المسجد الأقصى لم تكن، ليست هي فعل ينتمي إلى الحاضر، ولكنها أيضا هناك دائما تهديدات للمسجد الأقصى. بالتالي كان هناك سنوات ضخمة جدا من العمل إلى أن وبدأنا مشروع تأسيس المكتبة الوطنية، المشروع الذي أعتز به كثيرا بصراحة، وأعتقد بأننا تأخرنا في تأسيس مكتبة وطنية لفلسطين، تأخرنا كثيرا على يعني. نعم كانت هناك دائما مؤسسات كبرى تعمل مثل مركز الأبحاث الفلسطيني والذي نهب في ابن اجتياح بيروت في عام 1982، وكان هناك الكثير من المؤسسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية تعمل وغيرها، ولكن فلسطين بحاجة إلى مكتبة وطنية تستطيع أن تسجل وتدون كل المنتج الثقافي الفلسطيني، وتستطيع أن تطالب بالمنهوبات التي نهبت من الثقافة والتراث الفلسطيني. بدأنا العمل، تم تأسيس المكتبة الوطنية، ونعم كنت رئيسا لمجلس الإدارة لمدة عامين قبل أن أترك العمل.
1: ليش؟
0: بصراحة في عام 2021 تمت إقالتي من منصبي بقرار رئاسي، وذلك على خلفية التصريحات لها علاقة باستشهاد الناشط الفلسطيني نزار بنات. أعتقد يعني عندما نعود إلى التاريخ مرة أخرى، كنت أؤمن تماما بأن فلسطين تستطيع دائما أن تنتصر لحرية الرأي وتنتصر لحرية التعبير، وتستطيع فلسطين أن تخلق هذه الحالة من الحيوية في المشهد، رغم كل التباينات، رغم كل التجاذبات التي يمكن لها دائما أن ننتصر لروح فلسطين بكل بساطة. وبالتالي منذ البداية اعتقدت بأن يعني يجب أن يكون هناك فعلا تحقيق في كيف حدثت الجريمة، ويجب أن يكون هناك شفافية في التعامل مع ملابسات وحيثيات الجريمة، وأعتقد أن هذا الواقع يمثل أي فلسطيني في ذلك السياق. ولكن نظرا لكثير من التعقيدات السياسية آنذاك تم إقالتي فورا، ربما كانت من أسرع الإقالات في ذلك الوقت. ولكن أعتقد بأنه لاحقا عندما ننظر إلى ما حدث بعد ذلك، تم تشكيل محكمة وتم تشكيل استماع، إذن ما تحدثنا به سابقا عن الانتصار لروح فلسطين والتعددية وحرية الرأي كان هو من البداية كان قد بإمكانه أن يوفر الكثير. فنعم تمت إقالتي في عام 21.
1: وهون نحكي عن سابقتين دكتور، يعني السابقة الأولى هي الرافعة الثقافية بالفترة اللي أنت كنت فيها وزيرا للثقافة، والصراحة كلنا شفنا هذا الفارق الموجود سواء من معرض الكتاب للمكتبة الوطنية لعدد من الاهتمام بموضوع السردية الفلسطينية، وأعتقد بفترتها كمان كان في موضوع الرواية الشفوية، ويعني حاولنا بهذه الفترة أذكر يعني أن نتسابق إلى من بقوا على قيد الحياة من عاشوا النكبة، لأنه فترة طويلة تركوا هذول الناس اللي كانت على لسانهم وبذاكرتهم قصة النكبة، كانوا معدودين يمكن على الأصابع من بقوا على قيد الحياة منهم، وكانت سابقة أيضا. والسابقة الثانية هي سابقة الإقالة لمجرد بوست كان على المنشور على الفيسبوك أو أحد منصات التواصل الاجتماعي، وكانت سابقتين دكتور. وهنا أنا قصدت لما قلت أنت دكتور دفعت الثمن، ولكن دفع الثمن هذا كان مش لصالحك صحيح، بس هو كان لصالح البلد. بين قوسين إذا نحكي عن منافع، بس

0: دكتور انت يعني لو حسبتها بموضوع المنافع انت راح تختار الطريق الثاني.
1: بشوف لأكون صريح يعني معك، أنا كانت الفكرة إني إنها لم يكن هناك حسبة ولكن كان هناك انتصار للمبادئ. لا يمكن أن تتجزأ المبادئ أو أن تنفصل. نحن عندما نناضل من أجل حرية التعبير، نحن عندما نناضل من أجل التعددية، نحن عندما نناضل من أجل أن تكون دائما لفلسطين الحق في أن يحدث هذا الصوت، فهذه المسألة لا يمكن لها أن تقسم. فبالتالي المسألة كانت بالنهاية مسألة مبدأ. خصوصا دعني أذكر بأنه في الفترة، في تلك الفترة أيضا كان هناك حديث عن انتخابات عامة وانتخابات تشريعية، وكان الشهيد نزار بنات أيضا قد تقدم بأن يكون مرشحا للانتخابات التشريعية. فإذا كانت أجواء مشحونة، ربما يعني كنا بحاجة إلى الكثير من الحكمة للتعامل مع هذه التحديات. وبالتالي نعم، لا, لا, لا, لا مساحة للمنافع أمام المبادئ باعتقادي. وبالتالي أنا مصر على أنه ما حدث، يعني ما كتبت، مؤمن به ومؤمن بأن هذا هو ما كان يجب أن يكون، يجب أن ننتصر. والدليل على ذلك أنه مبكرا، أنا تحدثت مبكرا يعني بعد ساعات من الجريمة، ولكن بعد أسابيع كان الموقف الرسمي بأنه يتم تشكيل محاكمة ومحكمة وإجراءات قانونية. ربما كان بإمكاننا أن نوفر كل هذا الجهد، وكان بإمكان الحكومة آنذاك أن تتعامل بشكل أكثر حكمة مع حيثيات هذا الشأن. ولكن شوف، أنا أنتصر للمبدأ بغض النظر عن الخلفية أيضا أخي الأستاذ أحمد. يعني ليست القضية أنه حرية الرأي وحرية التعبير دائما تلك التي تنتهك سواء كانت في الضفة أو في غزة أو في أي مكان، وبالتالي علينا أن نرفع أصواتنا عاليا. الآن المشهد، شوف سريالية المشهد الانقسام الفلسطيني، عندما يحدث انتهاك لحرية الرأي أو التعبير في الضفة عليك دائما أن تأتي بالشق الآخر من المعادلة وتقول أنا ضد انتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة وفي غزة، بحيث أنه هذا كان طبعا قبل الإبادة، يعني دائما هذه كانت المساحة التي كنا نتحدث عنها. ولكن أعتقد أنه هذا يذهب يعني مذهبا واحدا. أنت عندما تكون ضد انتهاك حرية الرأي والتعبير فأنت تقصد كل فلسطين بغض النظر عن التفاصيل السياسية التي يتداخل فيها المشهد سواء كان في الضفة أو في غزة. وبالتالي نعم، نندد بكثير من عمليات انتهاك حرية الرأي والتعبير ومهاجمة الأشخاص آنذاك كما حدث أيضا في غزة. وربما أستطيع القول بأنني عندما كنت وزيرا للثقافة كنت من أوائل الذين نددوا وكتبوا أيضا عن جريمة الاعتداء عن الأخ عاطف أبو سيف قبل أن يصبح وزيرا للثقافة بعدي، تمام، منددا بالجريمة التي تعرض لها عندما تم الاعتداء عليه، وكانت هذه نقطة مهمة جدا. إذن عندما ننظر، هذا كان حدث في عام 2019 وكنت قد نددت بالجريمة التي تم الاعتداء عليها، وبعدها أيضا أندد بما تم الاعتداء على عندما تم الاعتداء.
0: وأنت تنتصر للمبدأ
1: طبعا، قولا واحدا. لم يكن هناك حسابات عندما نددت بالاعتداء على الأخ عاطف أبو سيف، الأخ عاطف عندما حدث هذا الاعتداء عليه. وأكيد يعني أنه لم يكن هناك حسابات، ولم يكن هناك أيضا حسابات أخرى عندما يعني تم اقتراف جريمة اغتيال نزار بنات.
0: وكان أعلى مراتب حرية الرأي والتعبير أن تدافع عن من يخالفك.
1: بالتأكيد. يعني شوف المسألة أنه دائما، شوف أذكر تماما أنني تحدثت في ذلك الوقت وما زلت بأنه حرية الرأي والتعبير هي الوطن المعنوي الفلسطيني، وعلينا أن نحافظ على حرية الرأي والتعبير لأنها تشكل الضمان لاستمرارية وجودنا. فلسطين ليست بحاجة إلى حواجز إضافية وليست بحاجة إلى معازل إضافية. علينا أن نواجه كافة أشكال المعازل التي يقيمها الاحتلال على أرض فلسطين والحواجز التي يقيمها الاحتلال ليمنع من خلالها الكلمة والموقف الفلسطيني، لا أن نكون يعني بطريقة أو بأخرى نحاول أن نخلق حواجزنا الذاتية. وهذه المسألة ليست فقط على مستوى السياسة، ولكن حتى على المستوى السياسة والخطاب العام بأبعاده الثقافية وبأبعاده المجتمعية. علينا دائما أن يكون هناك حوارا مفتوحا لمناقشة كافة القضايا. هكذا تتقدم الأمم وهكذا تحافظ على وجودها وهكذا تطور من أدواتها.
0: خلينا بعيدا عن الدكتور إيهاب، فقط نروح للمثقف الفلسطيني. ويعني بشوف أنا يظلم كثيرا المثقف الفلسطيني في كثير من الأحيان. يسأل أين المثقف الفلسطيني من الواقع، وكأن المثقف الفلسطيني اليوم يعيش بمعزل عن الواقع.
1: نعم،
0: قديش هاي صحيحة المقولة؟
1: لا تستطيع أن تعمم. بصراحة لا تستطيع أن تعمم هذه المقولة، ولكن أعتقد أن دور المثقف الفلسطيني قد تراجع على مدار السنوات الماضية، وهذا ليس بسبب المثقف الفلسطيني، ليس بسبب يعني الوجودية للمثقف الفلسطيني، ولكن المثقف الفلسطيني يعمل ضمن مناخ وضمن بيئة. وعلى مدار العقود الماضية إذا عدنا إلى صورة المثقف التي كبرنا عليها والتي شكلت بالنسبة لنا مساحات واسعة من الإلهام، نرى المناخ مختلفا. يعني عندما تتحدث عن محمود درويش، عن معين بسيسو، عن سميح القاسم، عن ماجد أبو شرار، عن غسان كنفاني، عن ناجل علي، عليك أن تقارن المناخ في تلك السنوات بالمناخ الموجود حاليا، وبالتالي المناخ يلعب دور كبير جدا. المثقف الفلسطيني كان دائما يعمل ضمن بيئة، هذه البيئة تعنى بالمشهد الثقافي. عندما أعود إلى الذاكرة بالمناسبة أرى حجم الاهتمام بالثقافة والمشهد الثقافي. يعني أعطيك مثال، يعني كل الفصائل الفلسطينية آنذاك في فترة، وتحديدا عندما نتحدث عن السبعينات والثمانينات، كان لها إصدارات ثقافية ومجلات وإصدارات ثقافية، وكانت تستقطب كتابا فلسطينيين وعرب وغيرهم. المؤسسات الثقافية كانت تعد بحد ذاتها مراكز استقطاب حتى للمفكرين والمثقفين الأجانب على صعيد الترجمة والأبحاث، ولعل في ذلك مركز الأبحاث الفلسطيني هو في حد ذاته يعني يشكل حالة كبيرة جدا كنموذج كبير. يعني مثلا الاهتمام المبكر بالسينما، يعني تخيل وحدة أفلام سينما الثورة الفلسطينية عندما أسسها الراحلون مصطفى أبو علي وهاني جوهرية وسلاف جدالله. بالمناسبة سلاف جدالله هي كانت من أوائل النساء، إن لم تكن الأول امرأة مصورة سينمائية في العالم العربي. وهاني الشهيد هاني جوهرية استشهد خلال يعني تصويره لعملية فدائية في البقاع اللبناني بسبب غارة إسرائيلية آنذاك في السبعينيات طبعا، والمخرج الكبير مصطفى أبو علي الذي ساهم في رفض هذه الدائرة. تخيل هذا كان في الستينات، وبالتالي كانت هذه لغة الخطاب بمكان ما مع المبدعين والمبدعات سواء كانوا من فلسطين أو العرب أو غيرهم. كذلك الأمر عندما ننظر إلى الإصدارات الثقافية، المجلات والكتب التي كانت تصدر والتي كانت تشكل لغة خطاب فلسطيني، فلسطيني وفلسطيني عربي وفلسطيني دولي. وهنا في السياق نفسه بحب أذكر كمان مسألة مهمة. أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 82 صدرت جريدة صغيرة بحجم التابلويد، كان اسمها جريدة المعركة، كانت تصدر يوميا على مدار الاجتياح. شوف دور المثقف كان أن يكتب، كانت تضم طيف واسع من الكتاب والفنانين الذين كانوا يكتبون ويشعروا أن هذه هي إحدى وسائل الدفاع عن روح المقاومة والصمود،
0: عشان ما يوقف النشر،
1: عشان ما يوقف ولا يتوقف
0: في ظل الاجتياح.
1: بالضبط بالضبط. فهذه كلها نماذج. فبالتالي المثقف لا يمكن أن نقول إنه المثقف هو في محل والمجتمع، لا لا لا، المثقف يعمل ضمن مناخ، هذا المناخ يتراجع وهذا المناخ قد تراجع، وعلينا أن نفكر جديا بكيفية استعادة يعني هذه الحيوية التي كنا عليها، يعني كنا عليها ومع تطويرها أيضا للبحث في أفاق جديدة. خصوصا الآن أعتقد أن الفرص أصبحت أكثر فاعلية مما كانت عليه لسه في الستينات والسبعينيات والثمانينيات. أعتقد أن الجيل الجديد هذه ليست مجاملة، يعني من من من من يسمون بأنهم جينيريشن زي أو الجيل زد، لا، هاي تجارب، هذه إبداعات جديدة تواكب التطور التكنولوجي من جهة، ولا تفقد العلاقة أيضا مع الذاكرة ومع الهوية، تستطيع أن تتعامل بشكل مبدع وخلاق مع التكنولوجيا الرقمية في كافة المجالات، ليست بالشكل الكلاسيكي الذي تربينا عليه مع محمود درويش وغسان كنفاني وسميح القاسم وكل هذه القامات الكبيرة وإميل حبيبي وتوفيق زياد، كل هذه لا، هناك تجارب جديدة، ولكن علينا أيضا أن نعمل جاهدين كأفراد، كمؤسسات، كإعلام، على استعادة هذا المناخ الحيوي. الإبداع لا يتوقف، يعني أنت إذا بتيجي بتطلع كل يوم يكاد يكون كل يوم هناك في إنتاج ثقافي معين في المسرح، في الموسيقى، في السينما. وبالمناسبة لاحظ أنه حتى هذه الإنتاجات الثقافية تحقق حضورا عربيا ودوليا وتفوز بجوائز عالمية، وتحقق هذا الحضور للفنانين والفنانات وللشعراء وللكتاب. وبالتالي علينا أن نخلق هذا المناخ لكي نطمئن إلى فاعلية دور المثقف أكثر وأكثر، لا أن يتم قمع المثقف أو كبت المثقف أو تكميم أفواه المثقفين لأسباب متعددة. إذن هذا هو هذه هي وجهة نظري فيما يتعلق مع حالة المثقف في المجتمع.
0: يعني تأكيدا للي تفضلت فيه دكتور، موضوع في الآونة الأخيرة بنحكي عن يعني حوالي سنتين ثلاث سنوات الأخيرة، هاي صار في يعني إنتاجات سينمائية، أفلام شاركت وأفلام كسبت جوائز دولية وعالمية وعربية أيضا، ويمكن إحنا من فترة ما شفناش هاي الإنتاجات. بعض المسلسلات اللي أنتجت محليا كمان دكتور، وهي حملت في في في باطنها السردية الفلسطينية والقصص. يمكن يعني أذكر إنه حتى مش إنتاج فلسطيني، نحكي عن مسلسل النكبة
1: التغريبة
0: نعم بمثل النكبة، للأسف يعني مش فلسطيني ومن فترة. بس اليوم يعني واحدة من المسلسلات نزيف التراب أعتقد اسمه كان من المسلسلات أيضا اللي برز دور المثقف الفلسطيني، وما شاء الله الشباب اللي كانوا حتى بيمثلوا في المسلسل هم شباب من الشباب المثقفين والشباب الذي يدعونا لتحرير الثقافة.
1: نعم.
0: اليوم دكتور في ظل الأزمات الموجودة، عشان ما نقولش إنه المثقف واغتراب المثقف، ظل أزمة الوقود على سبيل المثال، من الملفت جدا في هذا الموضوع وما سبقه من أزمات متتالية موضوع الطوابير. ويمكن أنا في إحدى الحلقات حكينا عن موضوع تطبيع الطابور، بمعنى أنه قبلته أول مرة على الجسر، بعدين قبلته على الحاجز، بعدين قبلته على بعض الخدمات، بعدين قبلته على الوقود. ليس بالغريب أن تقبله بكرة على المي والكهرباء. وين دور المثقف في توعية الناس في هذا الموضوع؟ وأعتقد أنه قد يكون ما يحدث هو ليس بريء، مش صدفة. لا أؤمن بالصدف، في مخططات بتصير من أجل تهجير هذا الشعب. وين دور المثقف في هذا الموضوع؟
1: جميل، خليني أحكي بصراحة. يعني أولا عجبني فكرة أنه إحنا انتقالنا لفكرة اللي هو طوابير الوقود والانتظار، وأعتقد إذا بس بدنا نربطها مع فكرة الثقافة، أؤمن تماما بأن الثقافة هي وقود الحياة الفلسطينية. نحن بدون حالة ثقافية متغلغلة في التراث الفلسطيني وفي الذاكرة وفي الأغنية الشعبية وفي الموقف وفي الكلمة، نحن نفقد حضورنا تدريجيا. ولعل أهمية الثقافة أستاذ أحمد هي التي نستطيع أن نستدل عليها من محاولات هذا الاستعمار الإحلالي السطو على ثقافتنا وعلى تاريخنا، بدءا بالنهب والتدمير والسطو. لاحظ منذ عام 1948 تم تدمير العديد من القرى ومحوها تماما، لأنه هو لا يريد أي شكل من أشكال الوجود الحضاري أو حتى الوجود المعماري الفلسطيني. بعض القرى التي حافظ عليها وغير معلمها وغير هويتها، وهناك في حالة دائما لأسرلة للكثير من الأنماط المعمارية. إذن لولا أهمية الثقافة لما سطى عليها هذا الاستعمار، ولا محاولة دائما أن ينسب إلى بما فيها المطبخ الفلسطيني. إذن هذه نعم نعود إلى الطوابير. أعتقد أنه نعم هناك في دائما محاولة، بس هو في سؤال خلينا ناخده من باب السؤال اللي هو طوابير لمين؟ يعني هو الكل بوقف على الطابور؟ هل هو سؤال؟ يعني أنا يعني الطوابير أنه أنا باعتقادي نعم هناك في قلق شديد، نعم أنه أن يتم تطبيع فكرة الطوابير. طابور الحاجز، الضفة الغربية فيها ما يقرب من 1000 حاجز الآن. نعم طوابير الجسر، هناك في محاولة، لكن ماذا يعني ذلك؟ هو يعني تفتيت الحضور الفلسطيني والكينونة الفلسطينية، وخلق دائما هذه الرغبة بالخلاص الفردي. هذا الخلاص الفردي بدءا من الطابور، وهذا يعني احنا اللي بنسمعها على الطرق جماعة عكس السير مثلا، هو خلاص فردي. هو بالنهاية يعني انا ليش بدي استنى؟ لانه لا يوجد قوة ناظمة في هذا السياق تستطيع ان تتعامل مع هذا التحدي، او انه هذه القوة الناظمة تقول لك بكل بساطة اذهب انت وربك فقاتلة. فهمت علي كيف؟ إنها هنا قاعدة. فالسؤال كيف بدنا نجي نشتغل في هذا السياق؟ أنا باعتقادي المثقف يلعب دورا مهما جدا، دورا توعويا في هذا السياق. ولكن علينا أن نميز ما بين المثقف الفرد والمثقف المؤسسة. يعني نحن نتحدث، يعني أحد المفكرين العرب تحدث، وأعتقد أنه نعم كان هو المفكر العربي عبد الإله بلقزيز، عندما تحدث عن نهاية المثقف، سماها نهاية الداعية، نهاية المثقف الفرد، بمعنى محدودية التأثير للمثقف الفرد، ولكن نحن نرى أنه هناك استعاضة عن محدودية التأثير المثقف في الفرد بدور المثقف المؤسسة. إذن المؤسسة هي تلعب الدور. نحن نتحدث عن مؤسسة الثقافة هي موجودة في الإعلام، موجودة في التعليم، موجودة في الخدمات المجتمعية، موجودة في العمل الثقافي، وعلينا أن نبلور استراتيجية عمل ثقافي. كيف لنا أن ننظم شؤوننا واحد؟ كيف لنا أن نواجه هذه التحديات؟ كيف لنا أن يكون هناك دائما انفتاح على المزيد من التطوير وعدم الاستسلام للتفكير في داخل الصندوق؟ يعني أعطيك مثال بسيط، وعندما نتحدث في هذا بهذا الموضوع، التفكير الإبداعي في مواجهة أي أزمة هو يتطلب دائما هي نقاشة على أوسع نطاق، وبالتالي يتطلب تشكيل خلايا أزمة، خلايا أزمة جدية من ذوي التخصص، نقاش المسألة على مستوى واسع، كيف لنا نستطيع أن نواجه هذه الأزمة، الاحتمالات التي نستطيع أن نعمل فيها، والأهم من ذلك التواصل الصحي دائما مع الرأي العام، بمعنى أنه علينا أن ندرك ماذا يحدث وكيف يمكن لنا أن يكون لنا دور. المشكلة الرئيسية جدا أنه عندما نتحدث عن المثقف المؤسسة في هذا السياق، المثقف المؤسسة لا ينظر إلى إشراك الرأي العام في إيجاد حلول، وكأنه الرأي العام يتحول إلى متلقي لهذا الطابور، متلقي لهذه المسألة، متلقي لهذه الأزمة، وينتظر المؤسسة، المثقف المؤسسة أن يجد له حلا، وهنا تكمن الأزمة. إذن عندما نتحدث، إذن نحن نتحدث عن سياسات، كيف يمكن لنا أن نطور سياسات؟ لدينا أزمة في التعليم، لدينا أزمة في المشهد في الصحة، لدينا أزمة في الواقع الاجتماعي، وكلها بالمناسبة قضايا تصب في الحوض الأكبر، الأزمة السياسية التي يتسبب بها هذا الاستعمار من خلال كل ما يحدث. ولكن عمليا كيف يمكن أن نحول الأمر إلى سياسة عمل؟ هذه السياسة هي ليست دور شخص واحد وشخص اثنين، هي دور مؤسسات تعمل من أجل تطوير هذه السياسات لمواجهة هذه الأزمة. علينا أن نناقش، ربما يكون جزء منه له علاقة بالبعد الدبلوماسي، البعد الإعلامي، البعد المجتمعي، البعد الميداني، البعد الشعبي، ولكن أن نترك هكذا بطريقة أو بأخرى لمواجهة الأزمة كأن الأزمة تولد وتتقلص من تلقاء نفسها، لكن هناك قد يكون هناك الكثير من الخسائر في هذا السياق.
0: يعني بعرفش قديش ممكن أن الأزمات تتقلص عندنا في البلد، يمكن تتحول من شكل إلى آخر، أو أن
1: تتقلص بصورتها التقليدية وتتحول لحالة تانية،
0: حالة تانية هي زي المادة لا تفنى ولا تستحدث، ولكن الأزمة تتحول من شكل إلى آخر. وبالحديث عن الأزمات، والأزمة الأكبر الأزمة السياسية اللي بنعيشها بالمجتمع الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية والحالة الفلسطينية اليوم، يعني من الغريب أنه شاب بعمر 25 سنة وأكثر شوي لم يمارس حقه الديمقراطي ولو لمرة واحدة. هذا دليل على الحالة بين قوسين، الغياب للوعي السياسي الموجود، غياب للحقيقة السياسية الموجودة. اليوم كان لابد من وجود حراك معين، ويمكن هون بصير موضوع دور المثقف ودور السياسي ودور الناشط بخلق حراك معين. وأنت دكتور كنت جزء من تشكيل حراك جديدا، يعني هو حديثا الموضوع، باتجاه تفعيل دور العام المجتمعي والعمل السياسي، تشجيع على موضوع الانتخابات، خلق تيار جديد، نفض الغبار عما هو موجود، فتح الآفاق التفكير حتى للشباب لحالة التغيير.
1: يعني كما ذكرت، هناك دائما رغبة ماسة لاستعادة الحيوية. أعتقد أنه دائما إحدى أكبر التحديات عندما يبدأ المشهد السياسي بالجمود والتكلس، فهذه تكون مقدمات دائما للانهيار. نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، نريد أن نقول أنه دائما هناك انفتاح على الأفكار وعلى الإبداعات المختلفة وعلى الطرق التي يمكن لها أن تضمن بقاء وصمود هذا الشعب. وبالمناسبة عندما نتحدث عن الصمود، نحن نحتاج الصمود المشفوع ببرنامج عمل وبسياسات عمل، لا مجرد شعار. كيف لنا أن نحقق هذا الصمود؟ نستطيع أن نحقق هذا الصمود، ولكن بالعمل الجمعي، بالعمل المؤسساتي، بالسياسات التي أشرت لها، السياسات الواضحة التي تستطيع أن تدعم صمود الناس على أرضهم، وبالبحث عن الحلول. وبالمناسبة يعني هناك الكثير من القضايا التي يجب أن نفكر فيها على المستوى الداخلي، على المستوى الخارجي. هناك أكثر، يعني ما يقرب من 60% من شعبك موجودين بالخارج، وهم بأمس الحاجة لأن يكون هناك دائما جسر تواصل ما بين الداخل والخارج، وما بين تفعيل أدوات التواصل بشكل أو بآخر، وأدوات التأثير. نحن نرى أن هناك حتى المزاج العالمي يتغير تدريجيا، وبالتالي هناك مؤثرين فلسطينيين وعرب موجودين بالخارج، إضافة إلى المؤثرين الأوروبيين والأمريكيين الذين كان لهم وما زال الأدوار المهمة في المشهد السياسي وفي الجامعات وغيرها. إذن علينا أن ننظر إلى كل هذه التفاصيل وكيف يمكن لنا أن دائما أن نخلق هذه الحيوية. ندرك أنه التحديات كبيرة، نعم أنت محق في قولك، هذا الاستعمار خلاصة القول هو يريد الأرض ولا يريد البشر، شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، ببساطة شديدة جدا هو يريد
0: أن المعادلة واضحة.
1: المعادلة واضحة، وكان قد ذكرها رابين سابقا عندما تحدث عن غزة أنه يريد أن يستيقظ يوما ويكون غزة قد ابتلعها البحر على سبيل المثال، وهو يريد أيضا تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة على سبيل المثال وتفريغها. وبالتالي هذه المعادلة واضحة منذ أن استطاع هذا الاستعمار بالإحلال بفلسطين أن يتمدد في كافة الأوساط السياسية. إذن علينا كيف لنا أن نحقق معادلة الانتصار لصمود الفلسطيني ولكرامة الفلسطيني؟ نحن لدينا معضلة كبيرة جدا الآن، المعضلة هي سنوات طويلة من الإبادة المستمرة، وبالمناسبة على الرغم من حتى وقف إطلاق النار الإبادة ما زالت مستمرة في غزة، والقصف ما زال مستمرا، والتجويع ما زال مستمرا، والنقص الحاد في الأدوية ما زال مستمرا. يعني أنت تنظر إلى حالة يعني مخيفة جدا من الإبادة اللي مستمرة في غزة، وكذلك الأمر تنظر إلى الجرائم الممنهجة التي يقترفها المستوطنون بحماية جنود الاحتلال في الضفة
0: وبشراكة مجهودة
1: وبشراكة في كثير من المواقع. نعم، إذن طيب أمام هذا كله كيف يمكن لنا أن نخرج من هذا المأزق؟ نستطيع أن نخرج من هذا المأزق بانفتاح على الكثير من السياسات، السياسات المحلية والحوار الوطني، ولكن إذا تعذرت هذه المشكلة في الوقت الراهن نستطيع أن ننفذ من خلال الانتخابات. الانتخابات، وكان يعني أنه الحديث دائما يدور على أنه الانتخابات هي المخرج الوحيد لإنهاء أزمة الانقسام. نحن الآن تجاوزنا مرحلة إنهاء الانقسام، نحن الآن نريد كيف يمكن لنا أن نحافظ على الوجود الفلسطيني أمام كل هذه السياسات. يعني معلش إذا نظرنا إلى الضفة الغربية، فكرة يعني هي لم تعد يعني مجرد توصيف أو تشخيص مثقفين أو محللين، فكرة أن تحويل المدن الفلسطينية إلى معازل بشرية، عزل القرى والمخيمات عن المدن، وبالتالي تطويق الضفة الغربية بآلية جهنمية من الحواجز والسواتر الترابية. إذن علينا أن نرى تداعيات ذلك على الاقتصاد وعلى التعليم وعلى الصحة وعلى الثقافة، وكيف لنا نستطيع أن نواجه ليس من خلال فقط جهود بيروقراطية أو جهود إدارية تستطيع أن تنظم عمل الدوائر المتخصصة من خلال سواء كان عمل المؤسسات أو الحكومة أو غيرها، ولكن ضمن رؤية سياسية
0: وعادة إنتاج عدة مفاهيم من ضمنها مفاهيم العمل المجتمعي والعمل
1: المشارك
0: الشعبي.
1: شكرا. المشاركة الشعبية في صناعة القرار هي الضمان الحقيقي لاستمرار الشعب في الصمود على أرضه، ولكن عزل المشاركة الشعبية عن صناعة القرار السياسي يخلق هذه الفجوة ويخلق الركود ويخلق الأزمة ويخلق التكلس و يخلق كل هذه السياسات التي تحدثنا عنها من البحث عن الخلاص الفردي. بالتالي هذا يعيدنا إلى جوهر ما تحدثنا به في بداية هذه الحلقة، كيف يمكن لنا أن نستعيد هذه الحيوية؟ استعادة الحيوية تكون عبر مسألتين: المشاركة الشعبية وأيضا القانون. النظام الفلسطيني الأساس، القانون الفلسطيني الأساس، هو يمثل المرجعية القانونية التي تنظم عمل الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وبالتالي هذه مسألة مهمة. إضافة إلى المشاركة الشعبية يتم تنظيم المشاركة الشعبية عبر انتخابات واضحة ونزيهة وشفافة تستطيع أن تجدد الحيوية السياسية في المشهد الفلسطيني. إذا ما توفرت هذه العوامل نستطيع أن نواجه التحديات. لا أحد يقول بأننا الطريق مفروش بالورود، ولكن على الأقل هناك إمكانيات لخلق حالة مختلفة في السياق الفلسطيني تنتصر للجيل القادم، للشباب الذين يتطلعون كما ذكرت يتطلعون للمشاركة الشعبية، للمشاركة في الحياة السياسية، للمشاركة في الحياة الاقتصادية. وبالتالي نعم علينا أن شوف رغم كل اللي حكيناه من مآسي أستاذ أحمد، ولكن علينا نعم أن ننتصر للأمل القادم. البعض بيقول لك يعني كل اللي أنت حكيته وضل فيها أمل. نعم ضل في أمل، بالتأكيد ضل في أمل.
0: بدي أسألك هي يعني هل يمكن بقي لدينا ما يمكن أن ننقذه؟
1: نعم
0: أو هذا سؤال مهم.
1: نعم نعم نعم. شوف رغم كل التحديات التي نواجهها، رغم يعني ضآل يعني ضآلة الخيارات في بمكان، ورغم إنه سطوة العتمة بمكان آخر، ولكن أعتقد إنه نعم لدينا هناك الكثير من الإمكانيات لكي نعمل، وبالتالي علينا دائما الانحياز لهذه لخيارات شعبنا في التفكير. وأنا بالمناسبة أنا مش عم بحكي هيك، هذا يعني شعارات، ولكن هذه حقيقة. شوف برضو مرة أخرى الشعر بخش على الموضوع. دائما كنا نقول انه الفترات الاشد حلكة من الليل، الخيط الابيض والخيط الاسود، الفترات الاشد حلكة من الليل هي التي عادة تسبق الفجر. يعني اذا استسلمنا للفترة الاشد حلكة من الليل معناته انتهى، لكن عادة بعد هذه الحلكة هناك ليل، ولكن النهار بيجيش لحاله، ضمن دورة، ضمن حركة، حركة الشمس وحركة القمر وحركة الأرض. إذن هذه الحركة، وهذه بلاغة. أنا أعتقد أنه هذه بلاغة مهمة جدا على صعيد أنه نحن بحاجة إلى حركة، نحن بحاجة إلى حيوية، نحن بحاجة إلى دفع العجلة إلى الأمام، الإيمان بقدرات الشباب، الإيمان بقدرات العمل المؤسساتي المنظم، الانتصار لكرامة الإنسان، وتفعيل البرامج الوطنية من خلال المشاركات الشعبية المختلفة. أعتقد أنه هذا بإمكاننا أن نفعله، عاجلا ام اجلا نستطيع ان نفعله.
0: ويمكن صار كمان عندنا بعض النماذج اللي صارت في بعض القرى زي سنجل وزي المغير وزي في بيتا، تشكيل مجموعات شعبيه وحمايه شعبيه، صاروا يعملوا شباب كمان جزء من التقارير المصوره الموثقه، التوثيق من القانوني. صار في ادوات جديده، خرجت ادوات جديده، واعتقد انه الوقت والتجربه كفيله بانتاج ادوات جديدة وخيارات جديدة. يعني بالآخر بدي أرجع للأول. كيف زبطت معك بعرفش. لن يصدق أحد أني جثة.
1: نعم.
0: وهذا الديوان الشعر الأخير اللي أطلقته قبل أسبوع تقريبا دكتور في رام الله تحديدا، وبحكي عن الإبادة الممتدة. بنحب نسمع عنه شوي دكتور، عن لماذا هذا الديوان ولماذا هذا العنوان. صراحة العنوان هذا أخذني.
1: نعم.
0: أخذني وحاولت أحلل وأبحبش فيه وعيد إنتاجه، بس صراحة هذا العنوان يخطف القلوب.
1: أشكرك. شوف قديش إحنا حكينا بصراحة، وقديش إحنا تحدثنا في هذا اللقاء وفي هذه المساحة، لكن أستطيع القول أنه لن يصدق أحد أنني جثة. أنا الذي يتحدث في هذا الشأن لن يصدق أحد أنني جثة. ذكرت أنت مسألة مهمة جدا أستاذ أحمد. نعم، أنا ولدت في غزة، أتقاسم مع أهلي وعائلتي وأقاربي وأصدقائي الكثير من الذكريات التي مسحت تماما. هذه الجريمة المروعة، الجريمة التي أبادت المكان بشكل كبير جدا، تجعل الإنسان يشعر بأنه هناك في حالة من الفقدان، وبالتالي الدائم لن يصدق أحد أنني جثة لأنني واكبت الإبادة، ولكن من منظور الغزي الذي يقيم برام الله. يعني أنا ما بين الغزي الذي يتعرض إلى الإبادة في غزة وما بين الفلسطيني الذي يرى الإبادة عبر الشاشات الرقمية وشاشات التلفاز، ولكنه لا يستطيع أن يتواصل فيزيائيا مع غزة بسبب الحواجز والسياسات الاستعمار. فأنا في هذه المساحة في المنتصف أشاهد الإبادة. يعني عندما أتحدث عن أن الاحتلال قام بتجريف المقبرة التي يرقد بها والدي، لم يعد هناك رفات، هذه إبادة حتى للموتى. وبالتالي نعم، هذه المسألة على مدار السنوات الثلاثة الماضية واكبت هذا الحدث، خزنت الكثير من الغضب ومن الحزن ومن ألم الفقدان على الكثير من الأعزاء الذين رحلوا على امتداد قطاع غزة، وكنت أكتب وأواكب هذا العمل طوال الوقت إلى أن صدر هذا الديوان، لكي هو ليس توثيقيا بقدر ما إنه هو يعكس الروح التي عشته من خلالها سنوات الإبادة خلال السنوات الماضية وما زالت. فلن يصدق أحد أنني جثة هي نوع من أنواع مواكبة الموت الذي امتد في غزة، ولكن في النهاية أستطيع القول بأنه حتى إذا لم يصدقوا بأنني جثة ولكننا ننتصر إلى الحياة ما استطعنا.
0: يمكن هلأ بس عرفت ليش أنا أخذني هذا العنوان. وكل التحية للأصدقاء في غزة واللي عملت معهم، والرحمة لمن فقدناهم في غزة، وقد يكون الشعور متشابه مع اختلاف الأحجام المأساة الموجودة. دكتور إيهاب سيسو الأكاديمي والشاعر، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا، وأنت دائما في الميدان. وهذا جزء من بعيدا عن اغتراب إذا بدنا نحكي المثقف الفلسطيني أو غياب المثقف الفلسطيني. اليوم أنت كسرت هذه القاعدة دكتور، وأنا أذكر وقفتك أيام عمال غزة كانوا موجودين في رام الله. فكل التحية لك دكتور، شرفنا وشكرا جزيلا لوجودك معنا.
1: شكرا لهذا البرنامج الرائع بدون مجاملة، شكرا لاستضافتك وشكرا لرعاية.
0: وأنتم كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين أعزائنا، أكيد لنا لقاء ومساحة أخرى الأسبوع القادم، الأحد القادم، انتظرونا في بودكاست ضيف الراية مع ضيف جديد، وضلوا بألف خير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
3: برعاية جوال.
2: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. طواقم جمعيات الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 78 شخصا بينهم 37 مريضا و41 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست يضعون اليوم حجر الأساس لمستعمرة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غربي جنين، بمشاركة رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيد جديد في المشروع الاستعماري شمال الضفة الغربية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار ما يكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية، في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات وتجمعات واسعة على خلفية الحرب في قطاع غزة. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافق على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. الإعصار دولفين من المتوقع أن يصل إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة واسعة من شرق البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أنا أريد.
5: أريد، طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد ظهر اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت باستشهاد الأسير إيهاب محمد عبد القادر دياب 36 عاما من قطاع غزة، والمعتقل منذ 12 من ديسمبر من العام 2023. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. طواقم جمعيات الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 78 شخصا بينهم 37 مريضا و41 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع عبر معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. عدد من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأعضاء الكنيست يضعون اليوم حجر الأساس لمستعمرة جديدة تحمل اسم عيمك دوتان في أراضي بلدة عرابة جنوب غرب جنين، بمشاركة رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية وعدد من مسؤولين الاحتلال، في خطوة تعكس تصعيد جديد في المشروع الاستعماري شمال الضفة الغربية. وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار ما يكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية، في ظل توقعات بتنظيم احتجاجات وتجمعات واسعة على خلفية الحرب في قطاع غزة. إذاعة جيش الاحتلال تقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس وافق على بدء أعمال إعادة الإعمار شرق رفح في قطاع غزة. الإعصار دولفين من المتوقع أن يصل إلى ساحل الصين الشرقي مساء اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، بينما تستعد السلطات لمواجهة فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة واسعة من شرق البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يومياً.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 8:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

0: معلم قديم جديد فقط على راية FM.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح فواز جرجس في كتابه المعنون ما الذي حدث حقا الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط والصادر عام 24 20 و1000 ميلادي سؤالا مهما وضعه كعنوان لكتابه ليقدم مراجعة نقدية لمسار طويل من العلاقات بين الغرب والمنطقة وليعيد النظر أيضا في الأسباب الحقيقية وراء تعثر التحولات السياسية حسب طرحه. وينطلق الكاتب من فكرة أساسية مفادها أن تفسير أزمات الشرق الأوسط لا يمكن أن يعتمد على سردية واحدة تحمل شعوب المنطقة مسؤولية إخفاقاتها، بل يجب النظر والكلام للكاتب إلى شبكة معقدة من العوامل التاريخية والسياسية كانت للسياسات الغربية فيها تأثير عميق. فالكتاب يناقش كيف دعمت قوى غربية على مدى عقود أنظمة سلطوية عندما كانت مصالحها الاستراتيجية تقتضي ذلك رغم الخطاب المعلن حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويستعرض المؤلف مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة بدءا من مرحلة الاستعمار الأوروبي مرورا بالحرب الباردة وصولا إلى مرحلة ما بعد هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا، حيث أصبحت والكلام للكاتب قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي جزءا من أجندة التدخلات الغربية. لكن الكاتب يوضح أن كثيرا من هذه المشاريع إنما حملت تناقضات بين الشعارات المعلنة والممارسات على الأرض، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في خطاب الديمقراطية القادم من الخارج. ويتوقف الكتاب بشكل خاص عند أحداث الربيع العربي التي مثلت لحظة تاريخية أظهرت رغبة واسعة لدى قطاعات كبيرة من المجتمعات العربية في التغيير والمشاركة السياسية، إلا أن هذه الانتفاضات بحسب جرجس اصطدمت بجملة من العقبات، منها قوة الدولة العميقة وتدخلات القوى الإقليمية والدولية وضعف المؤسسات السياسية وتحول بعض ساحات الاحتجاج إلى صراعات مسلحة مدمرة. من هنا ينطلق الكاتب نحو توجيه أهم رسائله والتي تقوم على مبدأ أساسي بأن أزمة الديمقراطية في الشرق الأوسط ليست دليلاً على عدم قدرة المجتمعات العربية على التغيير، بل نتيجة والكلام للكاتب لتاريخ طويل من التداخل بين الاستبداد المحلي والتدخلات الخارجية والمصالح الجيوسياسية التي غالباً ما غلبت دعم الإصلاح الحقيقي. وفي خاتمة هذا العمل يقدم جرجس السؤال الذي بدأ به هذا الكتاب، ما الذي حدث يا ترى؟ ليقول بأن فشل الديمقراطية إنما يعبر عن حال الشرق الأوسط، وأن العالم لم يمنح هذه الديمقراطية يوما فرصة حقيقية للنمو، وإنما تحكم بها على أرضية المصالح في مواجهة واضحة بين الباحثين الأكاديميين وصناع القرار وكل أولئك الذين حاولوا فهم مستقبل المنطقة المعقد. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدل.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق الموازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بطينا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
4: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية، لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
5: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
4: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
5: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
4: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بقلبي فتح لنادي بقلبي فتح لنادي وجنيني تتفسح فيها قلبي وروحي وفؤادي قلبي وروحي وفؤادي.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: عربية FM، الصوت الأجمل.
1: قتلون عيون السود.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. رايا FM تعيش معها.

تستمعون لها الآن على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

ابتدى المشوار.

Thank you.

حبيبي.